قال تعالى: فاذكروني أذكركم واشكروا لي ولا تكفرون. صدق الله العظيم. مستمعين الكرام، ننتقل بكم الآن إلى الفقرة الدينية على راديو حياة.

والفجر وليال عشر والشفع والليل

فأكثروا فيها الفساد.

أذكار الصباح. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم.

0: من قالها حين يصبح أجير من الجن حتى يمسي.
1: بسم الله الرحمن الرحيم. قل هو الله أحد، الله الصمد، لم يلد ولم يولد، ولم يكن له كفوا أحد.

0: من قالها 3 مرات حين يصبح وحين يمسي كفته من كل شيء.
1: أصبحنا و

له الملك وله الحمد وهو على كل شيء قدير. رب أسألك خير

0: من قالها موقنا بها حين يصبح فمات من يومه دخل الجنة، ومن قالها موقنا بها حين يمسي فمات من ليلته دخل الجنة.
1: اللهم إني أصبحت أشهدك وأشهد حملة عرشك وملائكتك وجميع خلقك

0: من قالها حين يصبح أو يمسي 4 مرات أعتقه الله من النار.
1: اللهم ما أصبح بي من نعمة أو بأحد من خلقك فمنك وحدك لا شريك لك، فلك الحمد ولك الشكر.
0: من قالها حين يصبح فقد أدى شكر يومه، ومن قالها حين يمسي فقد أدى شكر ليلته.

سألها حين يصبح وحين يمسي سبع مرات، كفاه الله ما أهمه من أمر الدنيا والآخرة.

0: أعوذ بعظمتك أن أغتال من تحتي.
1: أذكار الصباح. أذكار
0: الصباح. اللهم عالم الغيب والشهادة فاطر السماوات والأرض رب كل شيء ومليكه أشهد أن

0: الشيطان وشركه وأن أقترف على نفسي سوءا أو أجره إلى مسلم.
1: أذكار الصباح.
0: بسم الله الذي لا يضر مع اسمه شيء في الأرض ولا

0: ثلاثا إذا أصبح وثلاثا إذا أمسى لم يضره شيء.
1: رضيت بالله ربا وبالإسلام دينا وبمحمد صلى الله عليه وسلم.

0: من قالها ثلاثا حين يصبح وثلاثا حين يمسي كان حقا على الله أن يرضيه يوم القيامة.
1: يا حي يا قيوم برحمتك أستغيث أصلح لي

0: أذكار الصباح.
1: أصبحنا وأصبح الملك لله رب العالمين، اللهم إني أسألك خيرها.

0: أذكار الصباح.
1: سبحان الله وبحمده، سبحان الله وبحمده، سبحان الله وبحمده، سبحان الله وبحمده.
0: من قالها 100 مرة حين يصبح وحين ينسي لم يأتي أحد يوم القيامة بأفضل مما جاء به، إلا أحد قال مثل ما قال أو زاد عليه. أذكار الصباح.
1: لا إله إلا الله وحده لا شريك له.

0: الملك وله الحمد
1: يقولها 100 مرة في اليوم.
0: سبحان الله وبحمده عدد خلقه.

0: نفسه وزنة عرشه ومداد كلماته. سبحان الله وبحمده عدد خلقه ورضا نفسه وزنة عرشه ومداد كلماته.
1: أذكار الصباح.

0: الله وأتوب.
1: يقولها 100 مرة في اليوم.
0: الله وأتوب. اللهم صل وسلم على نبينا محمد.

0: قال النبي صلى الله عليه وسلم: من صلى علي حين يصبح عشرا وحين يمسي عشرا أدركته شفاعتي يوم القيامة.
1: انشق الصباح بين جبلين،
2: انشق الصباح بين جبلين،
1: عيبال وجرزيم، احتضنا عراقة،
2: احتضنا عراقة
1: وأصالة وسدرا كنافة. هنا نابلس، هنا راديو حياة. صباح الخير، صباح نابلس.

مع رشفة القهوة وصوت فيروز الملائكي بيبدأ نهارنا بباقة منوعة من أجمل الأغاني. حياة FM 100.8.

0: خوف فوقوني يا خالي فوقوني.
1: انا سيدي المعنى والفصاحه بهالساحه العلي وكل ساحه وسيفي بيمسح الاعداء بحده مثل ما بتمسح الارض المساحه.
0: خوف خوف رماني الدهر بالمثلك رماني وفوارس راكعه تصحي حصاني. انتو بنت اختك وسليلي وبدي مثلكن سبعات ماني.

0: صباح الخير يا أهل البلد.
1: صباح الخير يا أهل البلد.
0: صباح الأزقة القديمة، صباح الزيتونة ونسمات الهوى العليلة، صباح الجبال جرزيم وعبال. صباح الخير يا نابلس، من راديو حياة.
1: من راديو حياة.

0: حضرة الشخص بيشكركم ومضطر يواصل طريقه،
1: لكن في غدا على شرفه.
0: متأسف بالمرة الجاية.
1: ليكون زعل من البنت؟
0: يمكن ايه يمكن لا.
1: يمكن لا يمكن ايه؟
2: مأكد زعل من البنت.

لبسمة الأطفال وضحكة الختيار، واللي خرجوا قبل الطير الطيار. صباح الخير يا أهل البلد، صباح الخير من راديو حياتي.

0: في صورة حلوة بتلاقيها بكل مكان، فيها جبل وحدائق صعب توصفها من جمالها. هاي الصورة لحدائق البهائيين على سفح جبل الكرمل في حيفا أو كيفا مثل ما كانوا يسموها الكنعانيين.
1: حي وادي النسناس من أحلى حي موجود بحيفا، بقلب الواد بتلاقي أشياء اللي ما بتلاقيهاش بكل حيفا، يعني إن كان الخضرة وإن كان الخبز وإن كان المناقيش وإن كان الحمص وإن كان الفلافل كان الفول.
0: حيفا من أكبر وأهم مدن فلسطين التاريخية، مطلة على الساحل الشرقي للبحر المتوسط، وجزء كبير من مدينة حيفا وبعض قراها يقع على جبل الكرمل. وجبل الكرمل هو سلسلة جبال في شمال فلسطين المحتلة، وهو جبل ساحلي يطل على البحر الأبيض المتوسط وعلى ميناء مدينة حيفا وخليج عكا، ويعتبر النهاية الشمالية لجبال نابلس. تنقسم حيفا لثلاث مناطق: البلدة تحتة واللي بتضم المراكز التجارية وميناء حيفا اللي يعد منذ القدم أهم موانئ فلسطين التاريخية، والبلدة الوسطى بتضم الأحياء القديمة، والبلدة العليا بتضم الأحياء الجديدة ومركز الكرمل. في حيفا عدد من الأحياء العربية اللي بقيت صامدة وموجودة بعد ما تم احتلالها في النكبة سنة 1948، وهم حي وادي النسناس، حي عباس، حي الكبابير والحليصة، وادي الجمال، وادي الصليب. تشتهر حيفا بأشجار التوت، وبتنشط فيها الكثير من الصناعات وحركة التجارة من خلال شبكة الطرق والسكك الحديدية الخارجية، بالإضافة إلى ميناء حيفا اللي ساهم في تصدير كثير من منتجات فلسطين والأقطار العربية المجاورة. في حيفا تاني أكبر مصفاة للنفط، ولما تروح على حيفا ما تنسى تزور مسجد الاستقلال ودار الكرمل وحديقة البهائيين.

0: بين وزارة النقل والمواصلات ووزارة الاتصالات والاقتصاد الرقمي، أصبح بإمكانك تجديد رخصتك الشخصية إلكترونياً عبر منصة حكومة وإتمام الدفع الإلكتروني، ثم طلب توصيل الرخصة إلى منزلك أو مكان تواجدك. خدمة سريعة سهلة وآمنة، ورخصتك تصلك عبر البريد الفلسطيني مقابل شيكل واحد فقط، وذلك لمدة 6 أشهر من تاريخ إطلاق الخدمة. ادخل إلى منصة حكومتي واستفد من خدمة وزارة النقل والمواصلات الإلكترونية. وزارة النقل والمواصلات، نقرب الخدمة إليك.
1: افتح أو غد حسابك التوفير بقيمة 300 دينار أو ما يعادلها بالدولار أو الشيكل، لتدخل السحب على 1,000,000 شيكل الجائزة الكبرى و15 جائزة بقيمة 10,000 شيكل لكل رابح، موزعة على كل فروعنا نهاية السنة بشهر 12. تنتهي الحملة بتاريخ 31/12/2026. للمزيد اتصل على سلم 46 أو زور موقعنا الإلكتروني www.hbtf.ps. بنك الإسكان، بنكي للحياة.
2: والله يا سارة محتارة، ابن أحمد عنده تأخر بالنطق وصعوبة بالتعلم، وزوجي تعبان من آلام ظهره، وأنا بحاجة لحدا يدعمني نفسيا.
3: ولا تحتاري يا أم أحمد، كل الحلول بمكان واحد، بمركز شمس للتأهيل والإرشاد النفسي.
2: معقول؟ طيب شو بيميزهم؟
3: عندهم فريق متخصص وبسرية تامة للطفل، وحدة نطق وتربية خاصة وعلاج وظيفي، ولزوجك علاج طبيعي متخصص، وانتي إلك جلسات إرشاد ودعم نفسي وتفريغ، وكمان حجامة للنساء بخصوصية تامة.
2: وين موقعهم؟
3: بنابلس بجانب كلية الروضة، عمارة سمارت 1 الطابق الرابع، والمبنى فيه مصعد وباركينج.
4: مركز شمس، نحو حياة أكثر استقلالية وأملاً.
5: ألو، مرحبا.
6: ألو،
5: خلص الرصيد.
7: تيك لكش، بلحظة من بنكي بتشحنه والخدمة بترجع. حملوا تطبيق بنكي بلحظة لتسهلوا حياتكم. بنك فلسطين، البنك الوطني الأول.
8: الساعة الآن 7 صباحاً. في عالم يتسارع فيه الحدث، تبقى الحقيقة هي جوهر وجودنا هنا، حيث تتلاقى الأحداث وتتشابك المصائر. نكون نحن شهوداً على لحظات فارقة. حياة هذا الصباح، حياة هذا الصباح، نغوص في أعماق الحدث لنكتشف لكم الحقيقة الكاملة ونسلط الضوء على أبعاده الخفية. كونوا معنا لنرسم صورة أوضح لعالمنا. حياة هذا الصباح، برنامج إخباري يأتيكم يومياً عدا يوم الجمعة من 7 صباحاً على راديو حياة. هذا البرنامج برعاية بنك فلسطين، البنك الوطني الأول.

جددت رخصتك الشخصية؟ الآن لم تعد بحاجة إلى زيارة مكاتب وزارة النقل والمواصلات لاستلام رخصتك.

0: بسم الله الرحمن الرحيم وعلى بركة الله نسير. اللهم إنا نسألك خير هذا اليوم وخير ما فيه ونعوذ بك من شره ومن شر ما بعده. ربي أطلق بالحق لساني وبارك لي في كلماتي وافتح لي أبواب القلوب. اللهم جنبنا الفتن، اللهم جنبنا الفتن ما ظهر منها وما بطن، اللهم آمين. أسعد الله صباحكم مستمعين الكرام في هذه الجولة الصباحية عبر أثير راديو حياة. تستمعون إلينا على الموجة 100.8 FM وعبر منصاتنا المختلفة، على صفحتنا على تيليجرام وعلى صفحتنا على فيسبوك وكذلك عبر موقعنا الإلكتروني. يوم جديد وعلى عملنا شهيد، فلنور الله من أنفسنا خيرا. مستمعينا الكرام، اليوم الاثنين 12 من تشرين الأول لعام 2026 ميلادية، الموافق للأول من جمادى الأولى لعام 1448 هجرية. يعني 4 شهور رمضان، إيش فيها؟ جمادى الأولى، جمادى الثانية، رجب، شعبان، رمضان، 4 شهور. الله يتقبل يا رب، يعني حوالي 120 يوم أو أقل بقليل ويأتي هذا الشهر الفضيل. نسأل الله الخير والبركة لنا ولكم جميعا. صباح الخير دكتور أمين، يومك سعيد إن شاء الله. تحياتي وزميلنا العزيز محمود إسكندر. كالعادة تطورات الميدانية مع الدكتور، تفضل أبو عمر.
1: بالفعل كما العادة تطورات ووجبة إخبارية صباحية معتادة في الشارع الفلسطيني. إن شاء الله هذه الوجبة وهذه الفقرة تنتهي إلى غير رجعة في أقرب وقت إن شاء الله رب العالمين، ويحل محلة طبعا
0: أخبار حلوة إيجابية،
1: هبوط الطائرات في مطار نابلس تروحها إن شاء الله، منجيب فيروز وما تلاها.
0: زي لسه عايشة.
1: إذا نبدأ من عمليات الدهم والاعتقال في أنحاء متفرقة من الضفة الغربية. هنا في نابلس كان هناك اقتحام للمنطقة الشرقية من جهة حارز عورتا باتجاه المساكن الشعبية ومن ثم باتجاه البذان. طبعا البذان كان اقتحام لأحد المنازل هناك ولسه الجيش متواجد هناك حسب المعلومات حتى الآن. وأيضا اقتحام بالمنطقة الغربية من جهة الطور لمنطقة فطاير، التعاون العلوي، مسجد النور في منطقة، يعني كلها في المناطق العلوية من الجبل الجنوبي. ولكن تم اعتقال هناك أشرف الكوسة، الشاب أشرف الكوسة تم اعتقاله من جبل فطاير المنطقة العلوية في الجبل الطور. ثم انسحبت قوات احتلال باتجاه أطراف المدينة اللي هي جبهة الطور تقريبا. لكن في قرى المحافظة سجل اقتحام في قرية سالم شرق نابلس، أيضا اقتحام أوصرين واعتقال الشاب أحمد عديلي، أحمد غازي عديلي. وأيضا في عورتة اقتحام مستوطنين لأداء الطقوس المدنية اليوم في مقام العزير، في مقام العزير اللي تم اقتحامه اليوم في بلدة عورتة. هذا في نابلس. في قلقيلية الاقتحامات طالت 4 معتقلين بعد اقتحام أكثر من حائرة اللي هي النقارة والكفر سابا والقرآن، وتم اعتقال براء حماد، محمد الباز، عبد الرحمن خدرج، وحسني النيس. أنا حسب الأسماء كلهم أسرى محررين. أيضا في جنين اقتحامات في عدة مناطق بينها قرية إزبوبة وتم اعتقال فيها الشابين جابر ويزن جرادات. أيضا اقتحام منطقة ميثلون وقباطيا، واقتحام أيضا عدة مناطق بينها يعني كرة في المحافظة، واعتقال 5 من عائلة صعابني اللي هم محمد صعابني وشقيقان وثلاث شقيقات، 5 من هذه العائلة لعائلة محمد صبان.
0: هدول اللي بيعتقلوهم على أساس إنه برضو إلهم أخي سلم نفسه أو معتقل عند السلطة.
1: نعم. لو صعبني. أيضا في طول كرم اقتحام قرية دير لخصون اللي شهدت بالأمس وأمس الأول عمليات دهم واعتقال عديدة، شويكي ودير لخصون في منطقة طول كرم. هذا كلها أحداث اليوم. أحداث الليلة الماضية أيضا كان هناك اقتحامات متأخرة في ساعات الليل الماضية ومساء أمس في منطقة بيتا وأودلا، أيضا اقتحام في عورتا، اقتحام في بيت فريك، اقتحامات في بيت دجن، وأيضا كان هناك اعتداءات من المستوطنين في منطقة مادمة وبرين. وعلى فكرة منطقة مادمة وبرين وعريف وعسير القبلية تشهد يعني
0: إغلاقات
1: بشكل كبير جدا أدى إلى عركة حركة المواطنين. أيضا قبل قليل الاحتلال أغلق البوابات في دير شرف، وهذا الإغلاق يبدو مرتبط بعمليات صيانة وتوسيع على مفترق دير شرف. بالأمس تم عدة ساعات ثم فتح ثم أغلق. وأيضا بالأمس كان في اقتحامات واسعة للمنطقة الواقعة بين الناقورة وجسنية ودير شرف، هذا خاصة تجاه المواطنين اللي بيقطفوا الزيتون في المنطقة المحاذية للطريق الالتفافي اللي جاي خلف دير شرف باتجاه جزيرة والنقورة اللي مؤدي إلى جبل عيبال، وهذه المنطقة منطقة كثيفة الزيتون، وبالتالي بتعرضوا المواطنين لاقتحامات من قبل الجيش ومن قبل المستوطنين.
0: نعم، وبالتالي إحنا أمام اعتداءات المستوطنين التي لا تتوقف.
1: بالفعل اقتحامات،
0: يعني لو رصدت لنا جزء منها بمر،
1: يعني امبارح حسب هيئة شؤون الجدار كان في حتى ساعات العصر 19 الاعتداء على موسم الزيتون بالضفة الغربية، اليوم اللي قبله كان 17، فبالتالي احنا نشهد يوميا اعتداءات، وممكن يوم الجمعة بيكون اكثر لانه بيكون اغلب الناس متفرغين لقطف الزيتون، وهذا بعطيك مؤشر لانه لسه قطف الزيتون اللي راح يبدا ب 15/10 يعني بعد كم من يوم رسميا الان هو يعني مليء بالشوك ومليء بالالم والدم والاصابات وايضا الحرمان. ومبارح انتشر فيديو لعمليات سرقة الزيتون من المواطنين من أحد الحقول بعد جمع المحصول، يعني وهذا الكلام احنا حكيناه أكثر من يوم بالميام السابقة، وبالتالي تكررت عدة مرات. وأيضا في شكل آخر مع اعتداءات المستوطنين هو اتهام المواطنين بتسميم خراف المستوطنين، وفي فيديو بوثق المستوطن
0: هو اللي سمم نعم الأغنام. في فيديو لمستوطن بيقوم بتسميم الأغنام وبدعي إن هاي أغنام بدعي إنها إله، طبعا هو سارقها لكن بدعي إنها إله، دخل على حظيرته سبحان الله في فيديو وهو بيسممها، فالشرطة الإسرائيلية امبارح اعتقلته، نزلوا بيان اعتقاله إنه هو بيسممها وبيتهم الفلسطينيين بتسميمها. بيعملوا شغلة تانية يا إخواننا، بيجيبوا أغنام بيزرعوا فيها زي شريحة بتطلع صوت بادعاء مراقبتها إذا خرجت أو أبعدت، بطريقة أو بأخرى بيزرعوها بين قطيع الأغنام الفلسطيني، وبيجوا بعد أسبوع وبقولوا للجيش أو للشرطة إنه إحنا شاكين إنه فلان سرق لنا أغنامنا. طيب شو الدليل؟ بقولوا بفوتوا بصيروا يكبسوا بتصير تزمر تطلع صوت، هذا القطيع لنا، مش الغنام، مش الأغنام، قطيع
1: كامل
0: بحملوا القطيع وبقولوا يا الله، يعني الشيطان بحط إيد على إيد بكتف وبتعلم منهم، وجوز يطلع طالب فاشل. سرقوا البلاد، بدهم ايش يسرقوا غنم، سرقوا البلاد. الله المستعان، الله المستعان. محمود في تسجيل صوتي للراصد الجوي بعد اذنك نسمعه ان سمحت لنا. يسعد صباحكم جميعا.
2: اليوم ان شاء الله انخفاض اخر على درجات الحراره، تصبح ادنى من المعدل العام بقليل، ويتوقع باذن الله سقوط زخات متفرقه من الامطار على معظم المناطق خاصه المناطق الجنوبيه والشرقيه، قد تكون مصحوبه بعواصف رعديه وتساقط البرد احيانا، واعتبارا من ساعات الظهيرة تضعف فرصة هطول الأمطار وتميل الأجواء إلى الاستقرار. في ساعات الليل جو بارد نسبي في المناطق الجبلية معتدل في باقي المناطق. يوم الثلاثاء لا يطرأ تغير على درجات الحرارة، تبقى أدنى من المعدل العام، جو معتدل في معظم المناطق. ويوم الأربعاء ارتفاع ملموس على درجات الحرارة، جو معتدل في المناطق الجبلية حار نسبي في باقي المناطق. يوم الخميس تعود درجات الحرارة للانخفاض مرة أخرى بشكل ملموس، وتصبح أدنى من المعدل العام، وجو معتدل في معظم المناطق. اليوم الاثنين تحذر دائرة الأرصاد الجوية للإخوة المواطنين من خطر تشكل السيول والفيضانات في الأودية والمناطق المنخفضة خاصة المناطق الشرقية والجنوبية، وخطر التزحلق على الطرقات في المناطق التي تشهد هطولات مطرية. درجات الحرارة العظمى المتوقعة لهذا اليوم والصغرى لهذه الليلة كما يلي: القدس الشريف وبيت لحم وسلفيت 24-15، رام الله والبيري وخليل الرحمن 23-14، نابلس 25-15، جنين وطباس 29-20، أريحة والأغوار 33-23، طول كرم وقلقيلي 27-20، غزة وخان يونس 26-20، وأخيرا في رفح ترتفع نار هذا اليوم إلى 27 درجة، تنخفض ليلا إلى 19 درجة، ودائما فوق كل ذي علم عليم.
0: يسعد صباحكم مرة ثانية، وصباح الورد والفل والياسمين لكل المتابعين عبر البث المباشر لراديو حياة على الموجة 100.8 FM، وأيضا عبر منصاتنا المختلفة. ونتابع وإياكم تطورات الأوضاع الميدانية. أيضا دكتور أمين، موضوع الأسرى في سجون الاحتلال الإسرائيلي يمكن خفت شوي هاليومين، لكن هذا لا يعني أنه إحنا ما نذكرهم وما نجيب سيرتهم، لأنه مهم جدا دوما نذكر المواطنين الكرام بما وصلت إليه أوضاع الأسرى في سجون الاحتلال؟
1: هو السبب أنه وسائل بن غفير منعت استخدام الدعاية داخل السجون لدعاية الانتخابية. فطبعاً الإسرائيليين بينهم في تنافس، وبالتالي بيشعروا أنه هذا أسلوب بيستخدم المقدرات العامة في دعاية الانتخابية الخاصة، بالتالي منع بن غفير أنه يكون بأي دعاية داخل السجون لصالحه، وبالتالي هذا اللي خفف عندنا معلومات شو وضع السجون. بالأس كان يطلع كل يومين ثلاثة من داخل السجون، مرة مع المرغوثي ومرة مع حسن سلامة ومرة مع المعتقلين بشكل جماعي، وبالتالي هذا الآن حضر. وبالتالي المعلومات اللي عن الأسرة شحيحة، ولكن الآن يعني المعلومات اللي من خلال بيانات المؤسسات التي تعنى بقضايا الأسرة أنه الآن في أن 87 أسيرة فلسطينية ما زالت في سجون الاحتلال، لأنه أفرج عن مجموعة خلال الأيام الماضية، وأخرها أسيرة من عائلة قمحية من نابلس أفرج عنها. وبالتالي الآن عدد الأسيرات بسجون الاحتلال 87 أسيرة. طبعا المعلومات عن الأسرة بشكل عام شحيحة، سواء الأسيرات الأشبال القاصرين وأيضا الإداريين وأيضا المعتقلين بشكل كامل. تقريبا إحنا يقترب العدد من أول 10,000 معتقل، 9,600 تقريبا معتقل. كما ذكرنا ظروف المعتقلين بتاخذ أشكال عديدة. الشكل الأول أنه الأحكام مشددة تصدر عن المعتقلين حتى لو قضايا ضرب حجار ولا تنظيم ولا بسيط. أيضا هناك أيضا تجديد اعتقال إداري متكرر، كل يوم بيصنع قائمة من 20 إلى 25 معتقل إداري، الكل مرفوض مرفوض مرفوض. ناجد ما يكون الواحد اعتقال جوهري، ممكن بعد ما يكون مر عليه سنتين بالاعتقال الإداري. والأمر الآخر أيضا إضافة للأحكام في غرامات باهظة توصل 10,000 شيكل 15,000 شيكل لأي تهمة بسيطة للمعتقل. أيضا الآن ما زال الحرمان من الزيارة سار المفعول، وأيضا سكاي بوس لا زال أيضا حاضر في سجون الاحتلال. بالتالي هذه المعاناة، القمع موجود، ممكن البعض بخاف يتكلم للإعلام عن كم مرة صار قمع وكم مرة من باب أنه ما يقلقش الأهل، ولكن عملية للأسف القمع موجود في أي مناسبة. وممكن ب 7 أكتوبر كان في قمع مميز في كل سجون الاحتلال.
0: صحيح للأسف الشديد. للأسف الشديد هذا اللي احنا دوما بنحكي عنه. يسعد صباحكم مره ثانيه، صباح الخير لكل الاخوه المعلقين، اخونا علي ابو انس، سائد غزيح، عرفات حنو، رامي ابو ظهير، ابو عنان الشخشير، ابو حامد، مازن عنبتاوي، نائل عبيد، ابو حمزه حموز، وابو حمزه الحلسه، قسوم الشاطر، ميرا رغد، يوسف حمور، ندى قاسم جبر، ابو سائد ظريفه، صبح لنا ابو النمر اذا صاحي، ابو سامر النجار، شداد الجبوري، شكرا لك. بقول للأسف شارع سما نابلس الغربي، شارع سما نابلس الغربي، أين قسم الصحة وقسم الحدائق يا بلدية نابلس؟ أبو عبيد، أبو غضيب، صباح الخير، صباح ماهر، شادي أسعد، منى أبو غالب عنتر، دكتور ماهر أبو زند، كفى الزيات، بلار حموضة، وائل خششي، عبد الرحمن الصدر، جمال قناديلو، محمد طبنجي، أبو علي المسيمي، حكيت عبد الرحمن الصدر، باش مهندس عبد الرحمن صباح الخير، حلم التيتي، سعد البسطامي، جهاد دشون، طارق القاضي، عبادة المصري، وعلاء أبو أنس صباح الخير، أيضا أحمد التمام يسعد صباحك، فادي زقزوق صباح الخير، شادي حنون صباح الخير، مها خيفو يسعد صباحك، أيضا ياسمين صباح الخير، إياد منصور، مؤيد جود الله يسعد صباحك، أيضا زاهر ششتري، أبو عماد، سوسن باكير، رندا قادري، أم محمود، أخونا أبو محمود، أيضا يسعد صباحكم جميعا وصباح الفل لكل المتابعين الكرام. نعم، في اجتماعيات ننتقل إلى رحمة الله تعالى. فجر اليوم الحاج خليل سبع استيتية أو السبع سيشيع جثمانه بعد صلاة الظهر من مسجد الإمام علي إلى المقبرة الغربية، والعزاء في ديوان آل استيتية شارع الباشا. أيضا يستقبل آل أبو زنط المعزين بوفاة الشاب أنس أبو صالح الذي وفته المنية في الإمارات اليوم ليوم واحد فقط في ديوانهم في شارع الرازي، وأيضا المرحوم حسين صبري حمدان أبو عزيز من أهلنا في بلدة بيتا. إنا لله وإنا إليه راجعون. عندنا أكثر من دعوة للتبرع بالدم مستمعينا الكرام، عديد الجهات أرسلوا دعوات للتبرع بالدم لمرضى بأمس الحاجة في مستشفى النجاح تحديدا. إحنا الدعوات اللي وصلتنا بحاجة إلى عدد من المتبرعين بالدم من فصيلة A- أو O- في المستشفى العربي عفوا التخصصي، الشاب بلال جرارة، الشاب بلال جرارة نرجو من كل من يستطيع التبرع أو يعرف شخصا يحمل إحدى الفصيلتين التواصل على الأرقام أعلاها، بيقدر يروح على العربي التخصصي ويحكي لهم إنه هو بده يتبرع بالدم للمريض بلال جرارة، الله يشافيه ويعافيه. وفي أيضا عندنا أيضا تبرع بالدم لأكثر من حالة، خلينا نقرأهم معلش إذا في حد من أهل الخير ممكن إنه يساعد، يعني إن شاء الله أجره عند الله عظيم. المريضة مريم مرعي في الجامعة في مستشفى الجامعة، مريم مرعي من أي فصيلة دم كانت، يمكن أيضا لمن يستطيع أن يذهب ليتبرع بالدم في ظل نقص الدم، مع إنه الأصل يكون بنك الدم يوفر كل هاي الأمور، لكن ممكن بسبب الظروف بفضله إنه يكون في أسميها يعني وحدات إضافية. في كمان للمريضة نوال نعيرات برضو من النجاح. إذا نوال نعيرات ومريم مرعي في النجاح وجرارعة في العربي التخصصي. ايضا زميلنا الصحفي عبد الرحيم قوصيني من الولايات المتحده الامريكيه بسمعنا، يسعد صباحك. هاني هموز ايضا صباح الورد والفل والياسمين. مهندس مجدي الاغبر ايضا صباح الخير لك ولكل من يتابعنا عبر البث المباشر لراديو حياه على الموجه 100.8 اف ام وعبر منصاتنا المختلفه. ايضا اخونا مجدي بيقول يا ريت يا ابو العز نلفت النظر الى طريق عورته من حفر تصل لأربعين سنتي خاصة الداخلين فصل الشتاء، وهي كارثة للسيارات وعلى سيارات الإسعاف. طريق عورته يعني تدخل فيه وزير الحكم المحلي أظن شخصيا دكتور سامي حجاوي وبلدية نابلس ومجلس قروي عورته ومجلس قروي رجيب، ودول بقول لك مش إلنا ودول بقول لك إلنا ودول لك اشتغلنا ودول لك ما اشتغلناش، يعني طريق للكل يا أخوانا، احنا بدنا نقعد نحسبها بالسنتي. ومشكورين الإخوة في شركة منى حقيقة، يعني هاي أنا من الحالي بحكي المعلومة ما طلبوا مني، شاهزين ومستعدين يشتغلوا فيهم لله واشتغلوا قبل هيك. فيا ريت البلدية إذا رئيسة البلدية سامعتني، حدا من مهندسي البلدية سائد سالم، أي حدا من الأعضاء، طريق عورته يا أخواننا هذا طريق رئيسي بعد إغلاق حاجز حوار، أتمنى يؤخذ بعين الاعتبار. محمد الكوني صباح الخير، محمود الشبيري، مازن النجار، سوسن شلبي، سوسن باكير، بشار خويري، عبير مبروكة، أم شاهر، جمال علي، يوسف الزمار، أم فراس، أبو بشار سمارو، يسعد صباحكم. الحاج أبو عمار علاوي أيضا صباح الورد والفل والياسمين. مستمعينا الكرام، سؤال كبير امبارح طرحنا سؤال عضيفنا وبنرد نطرحه على الضيف الثاني اليوم، هو مصير الضفة الغربية. الأمر مش تخويف ولا الأمر عشان نقولكم والله جاهزوا حالكم بدنا يهجرونا، ولا جايين نقولكم، احنا بدنا نقرأ الصورة مع زميلنا الصحفي الكاتب والمحلل السياسي محمد القيق. صباح الخير أخي محمد.
3: يسعد صباحكم وصباح المستمعين الكرام، حياكم الله.
0: يعني حكيت أنا وياك ودردشنا إنه الكل كان يحذر وإنت كنت تطلع عندي على الهواء وأنا ذاكر، وكانوا الناس يبعثوا لي ليش زلمتك متشائم وشوي الصورة اللي بيحكي عليها وفش منه، لكن واضح إنه اللي كنت تحكي أنت وكان يحكي عزام أبو العدس وكان يحكي كثيرين من الناس صار واقع. الضفة تحولت لكانتونات، جنين اللي ما كانش فيها مستوطن اليوم صارت بؤرة الاستيطان، الطرق الخارجية بكبسة زر بتتسكر، القرى والبلدات حوصرت بالبوابات الإلكترونية. احنا ما بدنا نحكي عن الواقع لأنه عايشينه، احنا بدنا نحكي لوين رايحين. كلنا أذان صاغية.
3: هو بصراحة ليس تشاؤم، ولكن نحن لا نريد أن نتخلى عن العقلية التي وضعها الاحتلال لنا وبرمجنا عليها أننا في عملية سلام. هلأ تجي تسأل البحث في الشارع بتقول له شو الوضع، بقول لك هاي في أوسلو في سلام. أنت تكذب على نفسك، أنت تعرف جيدا أن شجرة الزيتون أمام منزلك إذا كانت هذه السنة لك السنة القادمة لن تكون لك، والقرار الإسرائيلي واضح هي يهودا والسامرة، وأنت تحاول أن تسميها الضفة. كيف السلطة سمت دولة فلسطين على جواز السفر ولازم تروح تغيره وتحط السلطة الفلسطينية؟ هاي الفكرة اللي احنا مش راضيين نطلع منها. نحن لدينا ضعف في رؤيتنا الاستراتيجية في ملف ما هو اليوم التالي، لو جيت سألت أي مسؤول في الفصائل، أي مسؤول في السلطة أين اليوم التالي، لن يجيبك أحد. ونظرنا في الأيام الأخيرة كيف هي حالة التهاوي والذهاب نحو قوائم انتخابات شكلية وهمية، والكل بيعرف أن هذه كذبة كبيرة يمنعك الإسرائيلي والأمريكي أن تجري انتخابات، انتهى. طبعا لأنه إحنا عايشين هذا الجو من الكذب والنفاق السياسي، إحنا مصدومين من الواقع، ومنلاقي حالنا قاعدين على الحاجز ومنحكي الله يعين اللي عم ادخل نابلس بقعدوا 5 ساعات، احنا اهون نقعد 4 ساعات. صرنا في مرحله من الحضيض يعني لنظرتنا للمعادله، وصارت حاله من التسابق النفسي، وهذا الناس مش عارفين انه تبرمجت نفسيا عليه، انه والله الحمد لله في بيته، والله احنا بس خلعوا لنا 100 شجره زيتون، البهدله في المغير خلعوا لهم 1000 شجره زيتون، فصار التنافس على انه قديش احنا صار عندنا اقل ضرر، مش قديش لازم ما يصيرش ضرر. هلا هذا لايش برجع؟ كلنا عارفين احنا بدناش نقعد نعيد ونزيد، احنا عندنا مناهج تعليم سيئه جدا معبوس في ما فيها من قبل الامريكي والبريطاني والاوروبي، عندنا معلمين قاعدين في الدور وطلاب في الشوارع، عندنا مجامعات نص يوم دوام، عندنا اعلام محلي لا يمكن له أن يخرج عن سياق معين وإلا بصبح بأخذش الرخصة، عندنا حالة فساد في السلطة، عندنا حالة ترهل في الفصائل، عندنا حالة عدم وجود رؤية فلسطينية للمشهد. هذا تشخيص اللي بصير حاليا معك ومعي، وهذاك راحت زيتونات، وهذاك راحت أرضه، وهذاك راح على الحاجز، وهذاك انقتل ابنه، وهذاك اعتقل ابنه. لماذا؟ لأنه الإسرائيلي الآن فرصته، وقلنا منذ اليوم الأول في الحرب والإبادة على غزة، إن لم يكن هناك قرار فلسطيني موحد ونتجاوز الفيتو الأمريكي سنصبح يوما بعد يوم في حالة تآكل، واليوم نحن في أضعف حالات المشهد. لذلك هلأ لما نجي نحكي على الأيام القادمة يجي بيطلع لك واحد بيقول يا عم طولوا بالك وتتشائمون، لا يا أخي أنا اعتبرني متشائم. نحن أمام قرار إسرائيلي، الموضوع بخصش لا سموتريتش ولا بخص بن كبير ولا بخص يعني في بعض الناس بقول لك طولوا بالكم للانتخابات بيجي آيزينكوت، ولك ايش آيزينكوت؟ ما انت لانك بدكش تطلع، هو آيزينكوت وغانتس وغالانت ونتنياهو كانوا اعضاء مجلس الحرب لما عملوا الابادي ولما دمروا غزه ولما بدمروا في الضفه، فيعني انت يعني
0: يعني مش ملاك نازل من السماء،
3: مين مين فهمك يعني؟ مع احترامي إلى كل فهمك، مين فهمك انه في الانتخاب؟ طبعا هذا كذبتنا من يوم اوسلو لليوم، بيجي بيقولوا لك استنى شوي هي بده يروح نتنياهو بده يجي فلان، طب ما هو مين فلان؟ هود اولمرت يعني مثلا، طب ما هود اولمرت سوى 3 حروب وهو اهبل واحد في اسرائيل، سوى 3 حروب ودمر غزه ودمر لبنان، فيعني قصه الكذب هاي المستمره حاليا لمصلحة اقتصادية، لفساد هون لمسؤول، لفساد مسؤول في الفصيل ولا في السلطة، خلص خلصونا يا جماعة، دارك راحت، مزرعتك راحت، شجرة زيتونك راحت، فأقلنا فيها. هلا أنا بطلبش بقولش للناس روحوا والله واجهوا قاوموا كذا، في فصائل بتحدد شو تسوي، بس أقل ما فيها يكون في عندنا شوية خجل سياسي ويصير حالة توافق وطني على إشي منطقي الكل يكون قاعد فيه، مش كل هالأمور تصير معادلة إنه والله ما يستنى شو بصير واستنيت شو بده يصير. ما أنت بتقول المواطن صمود، مبطل عنده مقومات صمود المواطن، المواطن البنزين اللي في سيارته على الحاجز بيخلص، يعني أنت بدك تحكي في مقومات صمود، بدك تكون في حالة توافق، ما بزبط تيجي أنت لحالك تحكي في صمود وهذاك يحكي لحاله في صمود، وعندنا انقسام وعندنا مشاكل وعندنا مؤسسات نصهم قاعدين في الدور بيشتغلوش، وعندنا حالة ترهل، بيجي بيقول لك والله إحنا بدنا صمود، وين من صمود نجيب لك يا حبيبي؟ عشان هيك الأمور ليست سهلة، وأسهل الطرق لمعالجة الوضع القائم السيء هو حالة وفاق وطني مجبر الكل يحب الكل. هلا الفتحاوي بحبش الحمساوي، الحمساوي بحبش الفتحاوي، مش مشكلتي، مجبرين غصب عنكم لأنه دارك وداره هن اللي قاعدات بنحرقن كل يوم، وزيتوناتك وزيتوناته. يعني بالأمس أحدهم بقول لي إنه الجندي وقف بيني وبين المستوطن، المستوطن قاعد بناء بأخذ في حصاد الزيتون تبعي، وبحكي للجندي بقول لي هذا اللي عاجبك لحق حالك خذ قديش بتقدر من هالزيتونات اللي عندك، خذ منهم لأنه برضه هو جماعته، يعني المستوطن جاي بعوني معه وشغال الزلمة. فهي هاي فكرة إحنا ما إذا ما فهمناهاش صح الإسرائيلي لديه يهودا والسامرة، وإحنا لدينا مشروع وطني. هذا المشروع الوطني لا يملك أي مقومات، لا صمود ولا نزاهة ولا شفافية ولا توفاق ولا شيء. المستوطن مدعوم وبكل شيء، والمواطن وحيد في الميدان. يعني إذا المواطن بيفكر يخلع المستوطن كف يرجعه لورا، بيعرف أنه دين سجن وبيعرف أنه فيش راتب لإله كمان.
0: ممكنين يقتل؟ ممكنين، صحيح ممكنين. أي رأيك؟ بده ينسجن عند الاحتلال وفيش راتب، فيش حد يطعم أولاده،
3: فيش حد يطعم أولاده، فيش حد يطعم أولاده. فبقول لك الأي عمي خلص يأخذ هزتونات. هاي الفكرة اللي صارت، إن حالة الهبوط الأخلاقي والوطني الموجودة عند كل الشرائح الوطنية السياسية بلا استثناء، بالتزامن مع فساد السلطة اللي فيش حدا راضي يقولها وقفة، انت واصل لمرحلة سيئة، واصل لمرحلة ترحل في فتح، ترحل في حماس، ترحل في الجبهات، ترحل في الجهاد. طب يا اخوان شو الفكرة؟ المستوطنين قاعدين بيكملوا في مشروعهم. طب نروح على حالة وفاق وطني منطقي، مش حالة والله موسمية والله عشان بدنا نتحايل على بعضنا نأجل انتخابات، نقعد اجتماعات نسوي حوار في القاهرة. هذا حوار كذاب، فكر مع بعضكم. انتم ما لستم في صالح ولستم مؤهلين لان تكونوا منطقيا تتطلعوا على المعاناة الموجودة في الشارع. واحنا مش قاعدين، يعني فكرة الحالة الوطنية حالة ترقيع، انا بسميها بيرقعوا في بعض، ترقع وهذا بجامل في هذا ونفاق سياسي. خلص اطلعوا من يعني لو هذا حكي صار قبل 5-6 سنين لما دونالد ترامب سوى صفقة القرن، بقدر اقول لك يلا ضلكوا جاملوا وناقوا. هلا انت دارك رايحة ومزرعتك رايحة وواقف على الحاجز وبتحكي في المقابلات وبتصرح تصريحات وطنية، سيبك من هالدجل الفاضي تبعك هذا. خلص خلص، الناس بطل لديها نوع من القبول.
0: هذا الحكي بطعميش خبز هالايام،
3: بطعميش خبز. انا قاعد الجرافة بتهد بتخلع في زيتوناتي وانت قاعد بتقول لي نحن سنبني. تبني ايش؟ ولا اهدى شوي، طولوا بالكم حبايبي، الموضوع ليس سهلا. الإسرائيلي ماضٍ في المخطط لأنه صفقة قرن هذه موجودة من 8 سنوات، والمشروع يتضخم، والدول الأوروبية بتدعم في إسرائيل. الشوارع الرئيسية والبنية التحتية الموجودة في الضفة الغربية هذه بتقومش فيها دولة ولا دولتين، هذه دول داعمة، وإن شاء الله بطلعش دول عربية برضو داعمة لهذا الموضوع. والموضوع الأخطر في هيك، نحن مشتتين، ليس لدينا قرار وطني وفاق وطني على تمثيل فلسطيني موحد. اللي يعني حتى الإسرائيلي والأمريكي بيبتزوا السلطة، بقولوا لها أنت مش منتخبي. يعني طلع ترامب مبارح لما عند مصلحته مع الروس نط، قال لك لزيلنسكي، قال له أنت مش منتخب. طب هذا بيحكيها لزيلنسكي ودولة عريقة زي أوكرانيا، شو بيحكي لنا يعني؟ عشان نسكت عشان يبتزنا وعشان يضعف حماس ويقوي فتح، يقوي فتح يضعف حماس. خلصنا حالة الانقسام، هي معادلة إسرائيلية أمريكية أغرقتنا في مشهد المناكفة السياسية ووصلتنا لمرحلة حتى جيبتك في الشارع، طبعا وهذا مثبت الآن، ما حداش يقول ما بتحولوش، حتى جيبتك على الحاجز الجندي بيفتشها، فيها معك مصاري بخذهم كمان. يعني وحالات كثيرة اتخذت المصاري منهم على الحواجز، يعني حتى اللي في جيبتك مش مالك انت. فهلا في التشخيص الحالي ما بزبط حسام برنيجي نقول والله تعالوا يا جماعه الخير، لا الامور بخير، لا الامور مش بخير. وهذا حكي من 3 سنين قلنا لكم راح يصير في هجوم من المستوطنين وتنفيذ مجازر في جوا المدن والبلدات والقرى، عشان يشعرك في حياتك اليوميه انها صعبه. انت بتشوف بتدخل جيب جيش على نابلس، كل نابلس بتنشل لاخر اليوم، خلص روحت. والتعليم فيش تعليم، وهذا الجيل اللي انت شايفه اللي احنا كنا مستغرب حتى يعني النقابات، تعليم لاجيالنا اللي كنا احنا كفلسطينيين نتفاخر فيه ونقول نعم صحيح فيش عنا ملاهي وفيش عنا مطارات وفيش عنا كذا، بس شو عنا؟ تعليم. احنا كنا نتفاخر قدام العالم كله نقول نحن اقوى شيء في التعليم. احنا اولادنا قاعدين في الشوارع مرميين، وبعد 7 سنين هذا الولد لما يحمل خنجر وفي طوشي يخبط الثاني ويقتله وتصير الجريمة، لأنه أصلاً الجريمة وين بتنتشر؟ في الجهلة، في البيئة، في بيئة العطل اللي أطلع على العمل، في حالة عدم الوعي، في حالة عدم التربية والتعبئة، هذه الجريمة بتنتشر. فهذا الجيل بعد 7 سنين شو بده يسوي؟ هذا الجيل لما بده يكون ماشي بده يأكل ويشرب شو بده يسوي؟ وما عندوش لا معلومات علمية ولا علم ولا تعليم ولا تربية. إحنا في ورطة كبيرة. يعني حتى أجيال اللي كنا نعتمد انه يا عمي صح كل شيء ضايع منا ولكن نحن نبني الجيل، هذا الشعار الكذاب الان راح. طب انت وين بتحكي؟ وليش قاعدين بنسوي في اعلام وبنسوي في مشاريع وبنجيب هالملايين ونقول هاي مشروع، انهم ما فيش عندنا مشاريع يا اخوي. احنا عندنا اولاد في مدارس مش قادر، يعني احنا مش قادرين كمجتمع فلسطيني كامل. يعني تخيل انت هلا بيسووا الشباب حملات، حملة تساعدني وحملة تسع شك راجع عشان ثلاجة زيادة وكماليات ودوين فاضي زي هيك. يا اخوي سوي انتو كفصائل وكسلطة يا اخوي حملة لهالمعلمين انه بس نحافظ على التعليم. يعني ما ضلش عنا لا شجرة زيتون ولا شارع رئيسي ولا ضل عنا حتى نقدر نجيب رخصة بنا، وخلونا نضل نحافظ على هالتعليم. سووا لهالتعليم اشي يعني لهالمعلمين اشي. اما المعلم مركن انه والله اله دين على الحكومة، والطالب مركن انه خلص هاي المدرسة معطلة، والمسؤول مركن انه هاي الناس ساكتة، وهذاك مركن انه هي عنده مصلحته.
0: محمد انا اسف اني قطعتك، الاستاذ محمد القيق اكثر من تعليق على الواتساب. يعني احد الاخوة بقول ضيفك انطلاقة ممتازة وحديث واضح وقراءة للواقع. شخص آخر بقول بصراحة الواقعية المفرطة من محمد لا يمكن أن تسمى إلا تشاؤم، ما الحل برأيه؟ توصيف جميل، ما الحل؟ أحد الأشخاص كمان بقول بدناش عزا نلطم فيه.
3: ممتاز، هذا الصح. وأصلاً إحنا أول ما سويت لك مداخل شو قلت لك؟ قلت لك نحن لحتى اللحظة مش قادرين نطلع من عقلية إنه اللي قدامنا إسرائيلي بده يأخذ اللي في جيبتك، ولازلنا مقتنعين انه يا عمي والله السبب معقول احنا زدناها عليهم وهم هجموا. طب ما هو الاستيطان بإيقاد بتراكم من اليوم ومبارح وقبل 7 اكتوبر وبعده. سيبك من الحكي، هلا هون مش تشاؤم، انت برضو مش عايش فيه. ما هو هاي مشكلتنا، عيشونا في الكماليات انه احنا عايشين في دولة مستقلة، فهلا هم بسموه تشاؤم. هذا احتلال. ارجع لابوك ولسيدك، اي حدا من اللي بعلقه عندك قلهم اسأل ابوك وسيدك كيف كانت حياة فلسطين. كل يوم في مواجهة، كل يوم في تحدي، كل يوم في صمود. الآن أنت بتفقد في الصمود وبتفقد في الوفاق. ما كانش زمان في انقسام، ما كانش زمان في مسؤول بسيارة، وما كانش زمان في فساد، وكان في الحج هاي بتدعم الحج هاي والحج هذاك بدعم الحج هذاك. إحنا ما مشينا على هذا المنهج. كان زمان في التعليم، التعليم كان خط أحمر حتى في ظل الاحتلال، كان ممنوع الولد غيب عن المدرسة. إحنا نص ساعة زمن منضيع الدنيا كلها واحنا الاضرابات، وفيش تعليم وفيش رواتب وفيش كذا. احنا لحد الان ما قدرناش، من 5 سنين تعليم مشلول في فلسطين، مشلول من خمس سنين تقريبا من يوم كورونا مشلول في فلسطين. ما قدرنا نسوي حل لمعلم حقه الطبيعي ولطالب حقه الطبيعي. ما قدرناش. بفكرك هاي بدها تشاؤم؟ يعني بدها هذا اسمها تشاؤم هاي ولا واقع؟ ما هو هاي المشكلة عندنا. لذلك بدل هالدجل السياسي والنفاق السياسي وهالشعارات وبدي احمل هذا المسؤولية وحمل هذا المسؤولية، يا اخوي حملوني انا كل مسؤولية، بس روحوا قعدوا بدل ما تضلكوا تكولشوا على قوائم انتخابية ودجل، وهذا زعل من هذا وهذا حرد من هذا، هذا فتحاوي وهذا حمساوي. اقعدوا وارجعوا لسيدك وسيدي كيف مشوا حياة الصمود، مشوا حياة الصمود وثبتوا حالهم. كيف التعليم عندنا عمود اساسي، كيف الاخلاق عندنا عمود اساسي، كيف التربية عندنا عمود اساسي، بس حالة الطبقية اللي انفرضت علينا وصدقنا حالنا إن في دولة مستقلة، فجأة صحينا لقينا إنه البنت المستوطنة قاعدة بتحلب في الغنم على الجبل تبعي، وأنا قاعد في السيارة في جوا نابلس. طب كيف وصلت لهون أنا؟ هذا مش رح نفهمه إحنا، لأنه إحنا تبرمجنا إعلام ومناهج وكل شيء إنه خلينا نعيش مع الناس، خلينا نطلع نسافر، خلينا نروح ونيجي.
0: طب أنا بدي بس أسأل سؤال، يعني الإخوة اللي بقول إنه كتير تعليقات برايحة باتجاه مخالفتك في الرأي، إنه
3: ممتاز يكملوا.
0: بس أنا عن جد بدي أقول، يعني لما كان يحكي هذا القراءة للمستقبل قبل 3 سنين محمد ولا عزام ولا غيره، وما حد كان بهديك الأيام كان يقولوا ضيفك متشائم. طب هي صار اللي حكى عنه وبصورة أو بأخرى، طيب شو نعمل؟ يعني بعد 3 سنين رد نستضيفه ويقولوا لي برضو متشائم؟ الزلمة بقول لك هذا الواقع، وأنا شخصيا اللي بيعرفني بيعرف إني بحكي لسه أكتر منك، برجع بقولهم يا أخواننا هذا واقع مش تشاؤم. بدك أضحك عليك أقول لك إنه والله الأمور بخير وبكرة بدها تتغير، أوكي إحنا أحسن ناس بيحكوا وبدك منعطيك من إيش يحكي لك أحسن من هيك، بس يا عمي الحكي اللي بيحكيه محمد القيق واللي أنا شخصيا أوافق الرأي إنه إحنا أوكي بدنا جرعة تفاؤل، بس ما في إشي عرض الواقع بيعطينا هذا الجرعة، أو على الأقل إشي عملي. أعطيني إشي عملي، إشي عملي عشان أقول لك أوه ها في أمل في مخرج. اليوم صار في عندنا حالة الفردانية المطلقة يا محمد،
4: الفردانية الملتقى أنجو بنفسك بس من الحاجز لأكبر إشي، صح ولا لا؟
3: هاي الجرعة بيقدر يأخذها اللي بيسألك من واحد بنرشح حاله في قائمة، بجمع له كم من كلمة بيع حكي وسنبني وسنقي. انت عارف ستبني وستقيم يا حبيبي، إلك إلك في مليارات من الشواكل للمعلمين للقطاع الحكومي بده يندفع للناس. يعني هلا حتى لو صارت انتخابات والأمريكي أجال عقل الرحماني وسمح لسيادة فلسطينية، بدهم ينزلوا كل الناس على الشوارع اضرابات، اضراب النقابة الفلانية وهذا هذاك بده يصير بده راتبه فورا، حتى الحكومة المنتخبة بده يندعس عليها لسه الساعة من الشارع. فالموضوع خلونا نحكي منطق، هلا كل واحد بيخطئ، عندنا اخطاء كبيرة في الشارع وفي الفصائل وفي السلطة وفي كل شيء. هلا اذا كل يوم نضل نحكي يا اخوان كذا بس نروح على وفاق. وانا اتذكر يا سامر في مقابلات في 8 او 7 اكتوبر او 9 اكتوبر عندك في الإذاعة، قلت من اليوم الاول الحل الامثل لقطع الطريق على الاستفراد بالفلسطينيين على ألوانهم وأحزابهم أن يذهب أبو مازن فورا لإعلان حكومة توافق تحفظ غزة، لأنه إذا حفظنا غزة نحفظ الضفة، وأن نذهب إلى حالة توافق وطني، مش انتخابات حتى، توافق وطني، حكومة تفرز تتهيأ للانتخابات كي نقول للعالم هيك. بس إحنا عنا فيتو، إحنا عنا فيتو. طيب وبتيجي السلطة بتقول لك وفتح بتقول لك يا عمي إذا إحنا بدنا ندخل حماس على الخط احنا اليهود بيجرموا فينا بزيادة. يا عم صح كل الاحترام، تعال تروح على اشي ثاني يا اخوان نفكر فيه. الحال العام عندنا في البلد شو هي؟ طب احنا عندنا قرى عندنا كذا. هلا انت بتعرف يعني ممكن الناس تعرفش، هلا بتصلوا في كل رؤساء البلديات في القرى والبلدات ممنوع تشكل لجنة حراسي.
4: صحيح
3: اللي حكت عنها السلطة اصلا، وناس هلا في رؤساء البلديات اعتقد انه في ناس
4: في دقيقة يا محمد معلش، احنا متأخرين ولا في امل في فرصة ولا خلص نضلنا نوصف الى كله؟ يعني في في في رؤيه بدقيقه احكي لنا، في عندك رؤيه معينه؟
3: رؤيه واضحه وبعيدها قبل 6 سنين بعيدها هلا. بدون وفاق وطني الامور ستكون في صالح المستوطن اللي اليوم قاعد بتطور، لانه الوفاق الوطني سامر باختصار بمنع عن الاسرائيلي والامريكي ابتزازك كفلسطيني انك انت منقسم وانه انت مش ممثل للشعب وانت مش منتخب، وفي نفس الوقت ما بعطيك الأولوية أمام المجتمع الدولي إنه أنت تكون قوي. أما لما بكون وفاق بمثل الكل الفلسطيني وحالة توافق، يا عم اتفقوا على أقل النقاط ما بينكم وبعدين نتسلك في هذا على الجنة وهذا على النار ونحدد. بس هلا إحنا مش مقدرين نحدد إنه على الجنة وعلى النار، خلينا نتفق يا أخوان على أساسيات منطقية. أما كله ببيع شعارات، هاي هذا الحج اللي قاعدين بيخلعوا في جسمنا في وجهن 50 سنة وبعايش منهن، شو بدك تبيع شعارات؟ خلاص خلصنا من الموضوع. هذه الخطورة سامر بس. نعم. الوفاق الوفاق بس.
4: نعم الله يسعد صباحك يا رب العالمين، يومك سعيد. شكرا بينا. شكرا يا محمد،
3: الله
4: تحية. طيب خليك معنا على البث المباشر، اسمع وراح اقرا لك برضه تعليقات على اللايف. شكرا يومك سعيد حيارة. اهلا بك. اهلا تفضل دكتور امين. في كتير تعليقات درد أقرأ. مثلاً يسعد صباحك، أسوأ ما في التوصيف للواقع إنه يطرح حاله إنه هو الحل، التوصيف مش حل وإن كان التشخيص أول الحلول. طيب شو يعمل هاي يعني هو أو غيره؟ أنا ما بدافع عنه، أنا بقول إيش الممكن يكون ينعمل. الرجل بقول لك توافق خلص هيا قدم حل، بس ما في ناس الناس ما بدها توافق، في جهات ما بدها توافق، في جهات خلص مبسوطة على مكانتها وماشية فيها وخلص البلد بالنسبة لهم مزرعة بس لا أكثر ولا أقل. عجبك عجبك، ما عجبكاش ما عجبكاش، أنا بحكي عن الكل دون استثناء، هون وهناك فوق وتحت أبيض وأحمر وأصفر كل إشي فيه بالاقتصاد. خلاص مش شايفين غيرهم في البلد، في ناس بالسياسة مش شايفين غيرهم، في ناس بالعمل الاجتماعي مش شايفين غيرهم، وماشي البلد بنظرهم طالما هي لصالحهم. أوكي الزلمة بيحكي عن واقع، بس برجع بقول لدكتور أمين لو رجعنا لتسجيلات إله أو لغيره من 3-4 سنين لما كان لسه أخف شوي كان يقولوا الرؤية ها رايحين على إشي سيء، رايحين على واقع صعب. دكتور أمين كان يقولك انتبهوا في كذا كذا، في الموضوع الفلاني، في مؤشرات. الفرق إنه عفوا يجوز إحنا الصحفيين بننزل على الميدان منقابل الناس، وكنا قبل هيك نروح على مناطق ممكن مش كل الناس تقدر توصلها، كنا نشوف واقع صعب في الغور. وإنت تروح المسارات شو تشوف؟ تشوف ناس يا إخواننا مش في الدنيا، مش آخر همه انتخابات وآخر همه مؤسسات، بده ياكل يشرب بده يدبر مي بده يلاقي مكان يرعى فيه الغنم، هي همه. اذا اخذوا له الغنم كيف يرجع، اذا اخذوا له التراكتور قد ايه بده يدفع غرامه، هذا كان منسي. اليوم صرنا كلنا زيه، هذا الفرق.
1: بس انا بدي اناقش موضوعين. دوما احنا بنقر انه في وضع يعني محبط وتشاؤم كبير جدا، لكن دورنا احنا نرفع معنويات الناس، يعني نعطي وجبه الى علاقه بالوضع الصعب، ولكن ايضا لازم تكون لدينا يعني قوه مضاده انه نرفع معنويات الناس. هذا بشكل عام الحديث. هل انا لو بدي ارجع لك لقبل 20 سنه مش 4 سنوات، وضعنا كان لسه مؤلم.
4: ما هيك بتقرا القدس قبل 20 يعني عام، شو اختلف امبارح؟
1: يعني شوف العنوان بالاذن، الاذن العليا في جريده القدس، ممثل عن ان يحذر من تزايد مشاعر الاحباط لدى الفلسطينيين وتحولهم الى التطرف. هذا قبل 20 سنه. فاحنا اليوم ايضا لسه الاحباط عند الشعب الفلسطيني بيزيد وبيرتفع. هلا هذا الكلام لا يعني انه احنا نضل متشائمين، لا، لازم نرفع معنويات الناس. طبعا معنويات الناس، ائمه المساجد، كتل الطلاب الجامعات، مجالس الطلاب، ادارات الجامعات، الاخصائيين الاجتماعيين، نرفع معنويات الناس، لانه الوضع الكآبه ما هو يعني بيحبطنا بزياده، بقودنا لاشياء اخطر. فبالتالي هذا الموجود، فهذا هو المطلوب من المحللين جدا. انا مذكر قبل 3 سنوات حكيت عبارة ممكن البعض شوي انتقدني، انه ممكن نشوف بعد 2-3 الجيش على عمارة العنبتاوي. هلا احنا الان وصلوا الدوار بالنهار وبالليل، وصلوا الدوار، ضل بس يطلعوا درجات عمارة العنبتاوي 4 سنوات وترجع النقطة اللي قبل قدوم السلطة. هلا هذا كان يعني هو جزء من توصيف الواقع الصحيح، بس دوما نعطي الناس التفاؤل. كيف انطلعت احنا باي وجبة اخبارية صباحا نجيب وضع المؤلم، لكن نجيب ايضا مبادرات إيجابية. هنا مبادرة، هي تسوق، هنا مهرجان إكسبو، هذا جزء منه اللي رفع معنويات الناس. بالتالي في الجانب الاقتصادي، الجانب الاجتماعي، يعني مثل اليوم في يعني نادي الأسير الفلسطيني ومؤسسات تونا بالأسرة عامل اليوم تكريم لأمهات الأسرة، هذا برفع أيضا معنويات الناس المكلومين في موضوع الأسرة. هذه المبادرات الإيجابية جيد أن نطرحها دوما تكون موجودة. ماشي، في عندنا وجبات تشاؤمية، لكن بالمقابل في عندنا دعوات للتفاؤل.
4: خلينا ننتقل لملف ثاني برضه مهم جدا، وهو جزء من الحالة اللي احنا بنعيشها، اللي هي فعاليات نقابة السائقين على مستوى الوطن. اليوم عندهم تعليق دوام من 10 للـ11. يا عالم يا ناس، اللي عنده موعد بين 10 و11 يطلع أبكر، مش يجي يفطن يرن علينا 10 و10 ليش مضربين. هينا قلنا عممه الجامعات المؤسسات اللي بده يروح بده يجي. هذا إجراء نقابي. صباح الخير للأستاذ عمر النجار.
5: يسعد صباحك أخي سامر، ويسعد صباح دكتور أمين، ويسعد صباح محافظة نابلس لسائقيها فأهلها، يسعد صباحكم جميعا.
4: الله يصبحك بنورا. حسم الأمر بالنسبة لفعالية اليوم؟
5: بعد مشيئة الله. احنا ان شاء الله اليوم في عنا فعالية من الساعة 10 للساعة 11 في جميع المجمعات في المحافظات على مستوى الوطن، اللي هو بعد إشارة تنبيه للحكومة انه تطلعوا شو في وراكم. في قطاع نقل عماله يدمر، في قطاع نقل له حقوق وواجبات باتجاه هذا القطاع، في شعب بده يعيش، تطلعوا وراكم، انزلوا على الشارع شوفوا معاناة الناس شو هي. احنا حكينا دائما في كل مقابلة نطلع فيها، احنا قطاع بده يعيش، الشعب بده يعيش بكرامة في تذكير جميع التزاماته والمتطلبات الحياة اللي بتكون واقعة على عاتقنا لكل مواطن ولكل سائق. احنا ما اخذنا الخطوة هذه عن فراغ، الا بعد مراسلات طويلة للحكومة. احنا قطاع النقل استاذ سامر معناته عمالها كل يوم عمالها بتزيد، يوم عن يوم بتزيد، يوم عن يوم منفوت عمالنا في ازمات، ما حدا متطلع علينا ولا حدا شايفنا قدامه، مع انه احنا كقطاع نقل لا يستهان فيه على مستوى الضبط كلياته. انت وحد بيعمل المصايب، يعني آسف على هالتعبير، لأنه فيه له حقوق بده يأخذها، في هناك سائقين بدهم يعيشوا، في هناك سائقين بدهم يسكروا التزاماتهم، في هناك أصحاب مركبات بدهم يسكروا التزام مركباتهم من تأمين، من ترخيص، من تصليح، من كل شيء. يا حكومة اطلعي وراكم شو فيه. احنا ضد رفع التسعيرة في كل نقابات الوطن. شعارنا لن نرفع المواطن. احنا منطالب في دعم المحروقات من قبل الحكومة.
1: هذا استاذ عمر هذا وعد نهائي انه ما في رفع اسعار المواصلات
5: بالاخص بالاخص بالاخص فئة التجار. بتكمش تدعموا المحروقات، ادعمونا فئة التجار اللي نقدر نكمل ونقدر نعيش ونقدر نخدم اولاد هالبلد ونخدم اهلنا ونسكر التزاماتنا اليومية. احنا مش طالبين والله نعيش في رهاب في نعيم ولا في قطور ولا ولا ولا لا. احنا طالبين ان نسكر التزامات هالقطاع لانه قطاع عمال بتدمر. هذا حكيتها وبعيدها كم مرة، هذا المسمار القبل الاخير في نعش قطاع النقل. اذا اجوا علينا شهر 11 وارتفاع المحروقات زاد، ساعتها بدنا نسلم المفاتيح إشو كل إشو اسمه قطاع النقل للحكومة. اتفضلوا انتوا اشتغلوا على السيارات من ساعتها غلط. ما فيش مجال لدكتور أمين يجي نرفع المواطنين، ما احنا مواطنين يعني نكون صريحين يعني. والمواطن
4: تاني تعرف يا عمر حقيقة يعني موضوع السرفيس الداخلي بهد الحيل يعني. بعرف السائقين، ما انا امبارح كنت قاعد مع ناس كانوا عفوا يعني يهاجموا السائقين، كنت اقول له ما هو السائق بالاخر مواطن يعني، ممكن باخذ منك بس ما هو زوجته او اولاده ممكن يركبوا بسرفيس تاني ويدفعوا زيهم زيك يعني. لما اليوم عفوا احكي عن حالي، لما البنات يطلعوا على الجامعه من شارع عصيره لدور من الدور للجامعه رايح جاي بدك 40 شيكل مواصلات للتنتين. هدول لا أكلوا ولا شربوا ولا خجروا كتب ولا شروا دفاتر يعني ولا إشي يعني. بدك يوميا اللي عنده طالب طالبين جامعة دكتور أمين بده على الأقل 100 شيكل على الأقل يعني. هذا يعني ما عملوش إشي مثل ما بنقولوها. فالله يكون بعون المواطن حقيقي، إشي مش بسيط، إشي مش مزح يعني. الحكومة بتأخذ منك 100% كسائق بس بتعطيك كمواطن نص حقك بالمحصلة، صح ولا لا؟ الضرائب عليكم إجوا قالوا لكم نعطيكم 50%، اجي قال لك قطع غير السيارات بدي اعمل لك البنشر ولا بدي اعطيك القطعه ب 50%، الحكومه بتعطيك 50%. مزبوط انت مش موظف بس انت كسائق صرت جزء من المنظومه.
5: يعني خيي سامر انا بدي اسالك سؤال واسال جميع المستمعين واللي بيسمعونا. احنا كقطاع نقل احنا مسكرين جميع التزاماتنا باتجاه الحكومه، من ضرائب من ترخيص من تامين من بيرمت من كل شيء. طب ليش الحكومة زي ما أنا ملتزم معاها ليش هي مش ملتزمة معاي؟ ليش؟ أنت حكيت كلمة جوهرية، السائق هو مواطن. يعني لما السائق يكون متزوج أو عزابة حتى يطلب من أهل بيته أغراض بيته عصاص آخر النهار بعد ما يخلص العمل يروح ويحضر أغراضه، إذا هذا ما تمكن يجيب أغراضه أو متطلبات بيته أو متطلبات مصروف مدارسه أو جامعاته أو إيش ما كان للبيت، لمين يمد إيده؟ لمين يمد إيده؟
4: معناته اليوم مطالبكم الرئيسية اللي هو دعم قطاع المحروقات من الحكومة، هذا المطلب الرئيسي؟
5: هذا المطلب الرئيسي اللي هو فيه كمان عدة مطالب حاطينها بس هذا هو المطلب الرئيسي. لن أرفع المواطن وبدي دعم المحروقات، خفف ضريبة البلو. الحكومة كانت دعم المحروقات من كم شهر ورفع دعم المحروقات.
4: مرة تانية عمر، الحكومة
5: كانت سابقا تدعم المحروقات، لما رفعت ايدها على المحروقات اخذ تصريح لوزير المالية لن ندعم المحروقات ووقف الدعم على المحروقات. بلشت المحروقات تطلع شوي شوي لحتى وصلت لتسعة شيكل. وانا استاذ سامر بدعي اخوتنا السائقين بحكي لهم التزموا في الوقفة الاحتجاجية الساعة، هذا مطلب حق وشرعي قانوني إلكم. إذا أنتوا كسائقين ما التزمتوا بالوقفة هذه بكرة إيش ما يصير فيكم؟ ما تيجي تحكوا لأي شخص أو لأي نقابة على مستوى الوطن والله صار معنا هيك وصار معنا هيك. النقابة سند إلك ودعم إلك في جميع حقوقك اللي بيكفل فيها القانون، وتحت سيادة القانون مش فوق القانون. إحنا كنقابة واقفين معك وساندينك، بس أنت اسند حالك. أنت إذا بتسند حالك وبتطالب حقك وبتوقف لحقك أنت بتأخذ اللي بدك إياه. أما إذا ما بدك تلتزم في الوقت الاحتجاجي اللي صح عمرك بالعكس راح تدمر أكثر، وساعتها حبيبي يسألنا لوين إحنا رايحين. إحنا اليوم الوقت الاحتجاجي ساعة، بكرة بعد الظهر راح يكون في بيان تكملة للبيان اللي نزل على موقف الحكومة، القرارات اللي بدها تصدر منها. إذا ما عطوناش أي شيء يوم الأربعاء سوف يكون هناك إضراب شامل على مستوى الوطن كاملة. وإحنا أخي سامر ندعيكم كصحافة إنكم تنزلوا اليوم وتغطوا الوقفة الاحتجاجية هذه الساعة، وتسمعوا آراء السائقين ومشاكل السائقين ومعاناة السائقين شهي، ونعتذر لإخوتنا المواطنين إنه إحنا الوقفة هذه اضطرينا نعملها عشان ما نرفع عليكم الأجرة، وتضلكم سند إلنا وتضلكم إيد واحدة معانا لا حتى نأخذ جميع حقوقنا اللي شرع فيها القانون. إحنا حكينا أحسانا، إحنا تحت سيادة القانون وليس فوق القانون، ولا هي مطالبنا أمنية ولا هي مطالبنا سياسية. إحنا مطالبنا ناس بدها تعيش، ناس بدها تعيش في كرامة. فهالوقت

0: إلها ناس تتكلموا معها والأحزاب إلها ناس، بس المواطن على الأقل بصراحة اللي بتعرض لأغلاء أسعار، بتعلق في المواد التمنية للغاز للوقود، بس مش حدا بيعك عنه، وهو كأنه بصراحة مربط. يعني هل الإحباط عند المواطن هو بيجعله ما يطالب حقه؟ أنا مبسوط أنه السائقين عندهم نقابة بيطالبوا بحقهم، بس المواطن الغلبان الآن ما في حدا بيرفع صوته. يعني لو الآن غلى سعر المواصلات صار 5 أو 6 شيكل، هل المواطن بيحتاج؟ ما توقعش للأسف.
1: وصلنا لمرحلة
0: إنه المواطنين يعني ما لهم حدا يبكي لهم. فهنا السؤال إنه يا جماعة الخير، مع حق السائقين والنقابات والأطباء والصيادلي والمعامين والمعلمين ياخذوا رتبهم، بس الأقل يكون النظر للمواطن، المواطن الغلبان الآن اللي بتعرض أنت ذكرت الآن لما يكون عنده الواحد طالبتين جامعة 40 طب عنده أخرى غيرهم في طالبات مدارس، تقريبا نفس التكلفة تقريبا حتيجي. فبالتالي ممكن المواطن البسيط جدا تكلفة المواصلات باليوم 100 شيكل. طب إذا بتحكي عن 25 يوم دوام،
1: هاي مبلغ 2500 شيء.
0: فبتحكي عن يعني تكاليف باهظه للحياه. فبالتالي احنا كيف بدنا عندنا المواطن العادي الغلبان اللي لا عنده لا منضوي لا نقابه ولا الاطار ولا الحزب ولا الجمعيه، وبالتالي الله يعينه.
1: الله يعين الناس، اشهد بالله، الله يكون فوق الناس. اسفين هالتشاؤم اللي على الريق، شو اللي اختلف فيه؟ طيب اخونا محمد صباح الخير، محمد العمودي بيقول اخ ابو العز رنينا على البلديه مرتين، باب المقبرة الغربية ممكن إحجار توقع عروس الطلاب والناس اللي مارقين، يا بلدية نابلس يا قسم المقابر، مش عارف شو القسم المسؤول، هو الدكتور نضال منصور أنا بعرف مسؤول هاي الأمور. إخواننا هاي طلعوا الحيط مكسر وكذا، فبلاش يوقعوا على ولد وسعيتها، لا البلدية بتخلص ولا البلد بتخلص. أخونا جمال علي صباح الخير، لمن يقطف الزيتون؟ لكل من يساعد مزارعينا، كنا نسمع بأن بعض المسؤولين يساعدين في قطف الزيتون، حتى طلاب الجامعات كانوا يساعدوا، لماذا لا نجدهم في هذه الأوقات؟ ممكن برضو لأنه أخي أبو العز لسه ما بلشش رسميا،
0: والاحتلال بنع،
1: والاحتلال منع منعا باتا وجود أي متضامنين عرب أو أجانب أو إسرائيليين نهائيا. يغلق المنطقة الجيش الإسرائيلي مع أوامر بإغلاق المنطقة في حال كان غير أصحاب الأرض. أم بهيج الطوباسي، أبو حمزة الحلسي، عرفات حنه نفس سياسة القبضة الحديدية اليوم لكنها مغلفة بالحريد بالحرير. فادي زقزوق صباح الخير، محمد علي لهلبت، عزيزي الجنيدي، علام استيتية بقول يا عمي بنضحك على حالنا، الانهيارات مستمرة. أبو علي المسيمي بقول للأسف الشديد لا يمكن التخلص من الأوغاد عن طريق الانتخابات لأننا لم ننتخبهم أصلا، تعزيز صمود المواطن من مؤسسات وهي لا تعمل. كل احترام لضيفك، كلامه منطق، بيحكي عن محمد رقيق. أبو حمزة الحلسة بقول مختصر الكلام، ما دمر الشعب والبلاد إلا شيء اسمه تنظيمات وفصائل، بعدين بنحكي عدو ومش عدو، مش عارفين إشي عملوا، ما فكروا أبدا إلا في مصالحهم الخاصة. عبير طوقان بتقول كلام السيد القيق صحيح، إذا الناس ما دعمت بعض الكل رح يضيع، شو التشاؤم بكلامه، بس ما حدا بده يسمع الحقيقة. سلطان يوسف بقول ضيفك لسه كلامه ضعيف شوي، الواقع أفظع من هيك بكتير، لكن للأسف منذ أن استلم رأس المال التحكم بالبلد تتجه نحو الضياع. رأس المال معروف إنه جبان، لا يوجد عندنا أي أمل للأسف. عفيف عاشور بقول شكرا لضيفك الكريم. رشا جابر صباح الخير، كيف بدهم يتوافقوا؟ مين بده يأخذ المناصب؟ عزيز بيسأل. جمال رجع بقول أبو العز الشعب مظلوم بوجود التنظيمات. حسن حبيشة بقول سؤال يا أبو العز، لو صار توافق مع إنه مستحيل بس لنفرض صار توافق، بتنحل مشاكلنا؟ منعيش بكرامة؟ تتحرر فلسطين؟ تتبيض السجون؟ بس على الأقل على الأقل منبطن دائين في بعض يا أخي حسن، خليها على الله. فريد القدح صباح الخير، عصماء المصري يسعد صباحك أيضا. أم وائل بتقول احكي يا أستاذ سامر من شان الله لأجرة المواصلات، والله نهد حيلنا، عندنا طلاب جامعات الله أعلم كيف مندبر من كيف مدبرين، والله يا أم وائل الحال من بعضه، حكيت والله حكيت، خليها على الله. يعني بتقول إحنا شايفين جميعه لصالح السائق والمواطن هو الضحية. سلطان يوسف برد عليك أبو عمر بقول أنا مفكر أعمل نقابة اسمها نقابة المواطن الغلبان، لأن فقط كل نقابة بدافع عن منتسبيها، والمواطن فقط من يدفع الثمن، والصحة والتعليم أكثر، والصحة والتعليم أكبر مثال. رائد شاهين بقول صباح الخير الدكتور أمين. إيش رسالة بعت لك إياها؟ ما ضل إشي نحكي فيه، اللي من إيده الله يزيده. ياسر أبو صفية صباح الخير دكتور. محمد حمزة قمحاوي أيضا صباح الورد إليك أخونا. حاضر. أبو جهاد صباح الخير أستاذ سامر

0: عقروق وقفة اتحاد المعاقين اليوم الساعة 11:30 أمام مقر الاتحاد العام للأشخاص ذوي الإعاقة في شارع فيصل. دعوة عامة للجنة التنسيقية العليا للأشخاص ذوي الإعاقة، إلى من كان إلى كل من يؤمن بحقوق الأشخاص ذوي الإعاقة، إلى مؤسسات المجتمع المدني، الفعاليات الوطنية والشعبية وأهالي الأشخاص ذوي الإعاقة، كل الغيورين على قضاياهم، ندعوكم للمشاركة في الوقفة الرافضة لتقليص خدمات مركز الشيخ خليفة ورفض إغلاقه تحت عنوان مركز الشيخ خليفة مفتاح الدمج المهني والاجتماعي، اليوم الاثنين من 11:30 أمام مقر الاتحاد العام للأشخاص ذوي الإعاقة. يعني زملائنا الصحفيين اللي هم ينزلوا على الميدان بيخلصوا فعالية نقابة السائقين بدبوا فورا على الاتحاد العام للأشخاص ذوي الإعاقة، وأتمنى حقيقة كل المجتمع، كل الناس توقف معهم، لأنه يا إخواننا الوضع صعب. حتى هاي الفئة برضو متضررة جدا من إغلاق مركز الشيخ خليفة، لأنه الأمر مش سهل على الإطلاق. طلع بفاصل
1: بس قبل ما تطلع فاصل، طبعا الاحتلال انسحب من البذان واعتقل شابين، أسامة شريدي وسامر صبح من منطقة البذان، وأيضا كان هناك معتقل من بيت ريما قضاء رام الله اللي هو عطاء الريماوي. إذا نحن نتكلم تقريبا اليوم عن 7 معتقلين بالضفة الغربية.
0: نعم، 7 معتقلين حتى الآن، الله يمن عليهم جميعا بالفرج العاجل، اللهم آمين يا رب العالمين. طيب معلش دقيقة واحدة، اليوم عيادة، بيسألوني عن عيادات الصحة، اليوم الاثنين بلاط البلد التلسيميا فقط، مختبر للتلسيميا فقط، مؤسسة طبية السواقة باستثناء تجديد الرخص للمراجعين فوق عمر 65، عيادة الطب العام، الأختام، تراخيص، مزاولات، قسم البيئة، مداومين، العيادة المخفية، تأمين صحي، والعيادة الجلدية، اليوم اللي عنده جلدية في الغرب في المخفية، العيادة الوسطى، العيادة الغربية مسكرين، عيادة راس العين تطعيم أطفال وعيادة أطفال، والعيادة المركزية تطعيم أطفال وعيادة أطفال. نطلع بفاصل.
2: الساعة الآن 8:00 صباحا.
3: هل جددت رخصتك الشخصية؟ الآن لم تعد بحاجة إلى زيارة مكاتب وزارة النقل والمواصلات لاستلام رخصتك. بالتعاون بين وزارة النقل والمواصلات ووزارة الاتصالات والاقتصاد الرقمي، أصبح بإمكانك تجديد رخصتك الشخصية إلكترونياً عبر منصة حكومة وإتمام الدفع الإلكتروني، ثم طلب توصيل الرخصة إلى منزلك أو مكان تواجدك. خدمة سريعة سهلة وآمنة، ورخصتك تصلك عبر البريد الفلسطيني مقابل شيك واحد فقط، وذلك لمدة 6 أشهر من تاريخ إطلاق الخدمة. ادخل إلى منصة حكومتي واستفد من خدمة وزارة النقل والمواصلات الإلكترونية. وزارة النقل والمواصلات، نقرب الخدمة إليك.
4: افتح أو غد حسابك التوفير بقيمة 300 دينار أو ما يعادلها بالدولار أو الشيكل، لتدخل السحب على 1,000,000 شيكل الجائزة الكبرى و15 جائزة بقيمة 10,000 شيكل لكل رابح، موزعة على كل فروعنا نهاية السنة بشهر 12. تنتهي الحملة بتاريخ 31/12/2026. للمزيد اتصل على سلم 46 أو زور موقعنا الإلكتروني www.hbtf.ps. بنك الإسكان، بنكي للحياة.
5: والله يا سارة محتارة، ابن أحمد عنده تأخر بالنطق وصعوبة بالتعلم، وزوجة تعبان من آلام ظهره، وأنا بحاجة لحدا يدعمني نفسيا.
6: ولا تحتاري يا أم أحمد، كل الحلول بمكان واحد، بمركز شمس للتأهيل والإرشاد النفسي.
5: معقول؟ طيب شو بيميزهم؟
6: عندهم فريق متخصص وبسرية تامة للطفل، وحدة نطق وتربية خاصة وعلاج وظيفي، ولزوجك علاج طبيعي متخصص، وانتي إلك جلسات إرشاد ودعم نفسي وتفريغ، وكمان حجامة للنساء بخصوصية تامة.
5: وين موقعهم؟
6: بنابلس بجانب كلية الروضة، عمارة سمارت 1 الطابق الرابع، والمبنى فيه مصعد وباركينج.
7: مركز شمس، نحو حياة أكثر استقلالية وأملاً.
8: ألو، مرحبا.
9: ألو،
8: خلص الرصيد.
10: تيك لكش، بلحظة من بنكي بتشحنه والخدمة بترجع.
11: حملوا تطبيق بنكي بلحظة لتسهلوا حياتكم.
9: بنك فلسطين، البنك الوطني الأول.
11: بابا.
12: نعم يا عبود.
11: بس أنا شطور.
12: أنت أشطر واحد.
11: ليه يا عبي؟
12: بس هيك رح أخدك على أحلى محل ألعاب.
11: دي من محل دكان حياة.
12: يلا على دكان حياة،
11: عنده ألعاب حلوة كتير.
13: دكان حياة نابلس، مجمع بلدية نابلس التجاري الطابق الأرضي. لمزيد من المعلومات ولمتابعة العروض يرجى زيارة صفحتنا على الفيسبوك والإنستغرام دكان حياة.
14: في البلد زي ما إلك زي ما عليك، وعشان نبنيها بدنا نفسك فيها، والتغيير بيبدأ بإنك ما تسكت عن الغلط وتصحي المسؤولية الأخلاقية والوطنية اللي جواك. لو تعرضتم أو شهدتم ممارسات فساد، سواء في تقديم الخدمات أو في التعيينات أو سوء استخدام المنصب لتحقيق مكاسب خاصة على حساب المصلحة العامة، أو شبهات تضارب مصالح بين القطاعين الخاص والعام، بلغوا هيئة مكافحة الفساد بالمعلومات واطلبوا الحماية إن لزم الأمر. نحن في ائتلاف أمان نقدم الدعم والإرشاد القانوني لضحايا الفساد أو الشهود عليه. يمكنكم التواصل معنا من خلال الرقم المجاني 1800 180 180، أو تفضلوا بزيارة مكاتب ائتلاف أمان، أو تواصلوا معنا بالطريقة التي تناسبكم، ونحن نضمن لكم السرية في حال رغبتم بذلك.
15: بعد الفاصل حياة هذا الصباح مع سامر خويره.

يسعد صباحكم من جديد، وصباح الخير وصباح الفل والياسمين لكل المتابعين الكرام عبر البث المباشر لراديو حياة على الموجة 100.8 FM وعبر منصاتنا المختلفة. هناك أيضا ملاحظات في موضوع النظافة يا أخوانا، موضوع النظافة. أكثر من حد بعت لي فيديوهات لتراكم النفايات في أكثر من مكان، فبقولوا لي من يوم ويومين وبصورين فيديوهات وبعتينها حسب كلامهم للبلدية. إخ سامر، ولا حياة لمن تنادي. أيضا مستمعينا الكرام، موضوع الدوام بالصحة، قرأنا البرنامج وفي حال أي ملاحظات هو موجود على منصات التواصل الاجتماعي.

0: على صعيد الأمور السياسية، حسين الشيخ رد على تصريحات وزير الخارجية الإسرائيلي قدعون سعر التي اتهم فيها الرئيس محمود عباس بخداع المجتمع الدولي مجددا على خلفية تأجيل الانتخابات واستبدالها بموعد جديد. وقال الشيخ إن سعر يطل علينا بحرصه وخوفه على مستقبل الديمقراطية في فلسطين بعد تأجيل الانتخابات التشريعية نتيجة جرائمه وإجراءاته وإرهابه وعنفه، مضيفا أن المسؤول عن ذبح شعبنا يومين يطل علينا بلغة الواعظ. ووصف حسين الشيخ تصريحات سعر بأنها محاولة للظهور بمظهر الحريص على الديمقراطية الفلسطينية، وختم بالقول هزولت. وكان سعر قد اتهم الرئيس محمود عباس بأنه الدكتاتور الفلسطيني الفاسد الذي لم يجري انتخابات منذ أكثر من 20 عاما، معتبرا أن محاولته تحميل إسرائيل مسؤولية تأجيل انتخابات بذريعة فرضها عقبات أمام إجرائها كذبة تهدف إلى التهرب من المسؤولية والمحاسبة. كما ربط سعر اتهامه بما وصفه بعدم تنفيذ السلطة إصلاحات تتعلق بوقف المدفوعات للأسرى وعائلاتهم، وقف التحريض في جهاز التعليم الفلسطيني، مضيفا أن الرئيس يبيع الشيء ذاته منذ أكثر من 20 عاما وفق قوله. وهذا الموقف صادر عن نائب رئيس الفلسطيني حسين الشيخ نقلا عن وكالة الأنباء الفلسطينية وفا. انضل أيضا مع الانتخابات، امبارح فرنسا أعربت عن أسفها لقرار الرئيس بتأجيل الانتخابات داعية إياها إلى إعادة النظر في القرار وإجراء الانتخابات في أقرب وقت. وقال متحدث باسم وزارة الخارجية الفرنسية إن باريس تأسف لقرار التأجيل وتدعو السلطات الفلسطينية إلى التراجع عنه. فرنسا تدعو السلطات إلى التراجع عن قرارها وتنظيم انتخابات برلمانية ورئاسية في أنحاء فلسطين في أقرب وقت ممكن. صباح الخير لزميلنا لؤي حجازي، يومك سعيد يا لؤي.
1: صباح الخير سامر، وصباح الخير لكل المستمعين الكرام.
0: طمني عنك، إن شاء الله بخير.
1: نحمد الله بخير وبصحة وبعافية بإذن الله.
0: الحمد لله. عام على وقف إطلاق النار ولا يوجد وقف إطلاق النار، 7 أو 8 شهداء في يوم واحد.
1: يعني سامر، خلال أقل من 24 ساعة في قطاع غزة كان هناك حوالي 7 شهداء في قطاع غزة، آخرهم شهيد قبل ساعة أو ساعة ونص وصل مجمع ناصر الطبي، وهو يعني أطلق عليه النيران في منطقة مواصي رفح جنوب قطاع غزة، وبقي يعني وقت طويل ينزف، ومن ثم تم انتشال جثمانه ونقله إلى مستشفى ناصر. وبالتالي نتحدث عن 7 شهداء في قطاع غزة. أيضا بالأمس جنوب القطاع خان يونس شهد قصف مجموعة من المواطنين، ارتقى في هذه العملية 4 شهداء أيضا، وهي الحصيلة الثقيلة خلال 24 ساعة الماضية. نتحدث بشكل عام سامر عن حوالي يعني 1494 شهيد منذ بداية وقف اطلاق النار، منذ عام حتى اللحظة نتحدث عن حوالي 1494 شهيد في الوقت الذي يسمى في وقف اطلاق النار، وأكثر من 5281 إصابة سجلت في فترة هذا العام. أضف إلى ذلك سامر أنه بالأمس قالت وزارة الصحة بأن أضافت نحو 106 من قائمة المفقودين، حولتهم إلى قائمة الشهداء، وهذا ما يفسر قلنا سابقا القفزات في أعداد الشهداء الإجمالي منذ بداية الحرب، حتى وصل اليوم إلى حوالي 74383 شهيد في قطاع غزة. العام اللي بتحدث فيه الناس عن وقف إطلاق النار هو عام للأسف دامي بالنسبة لأهالي قطاع غزة، وتسبب بكثير من الألام والجروحات، وحتى أنه موضوع السيطرة على مناطق جديدة في قطاع غزة لم يتوقف في أكتوبر من العام الماضي، إنما هو مستمر حتى اللحظة. بالأمس تفاجأ الناس في منطقة الشجاعية شرق مدينة غزة بأن الكتل الإسمنتية صارت بعيدة عن شارع صلاح الدين فقط 10 أمتار، يعني ليس أكثر، وبالتالي مناطق جديدة دخلت في إطار الخط الأصفر ويسيطر عليها الاحتلال، وحركة نزوح جديدة للأسف عاشها أهالي قطاع غزة بالأمس في منطقة الشجاعية، لأن الناس هم فعليا كانوا على الحد يعني، ولكن لم يجدوا بديلا في غرب المدينة فاستقروا في تلك المناطق قريبة من منازلهم أو في منازلهم. ولكن الاحتلال للأسف بالأمس يعني وضع فجر الأمس كتل إسمنتية صفراء أمام منازل هؤلاء المواطنين في حي الشجاعية، مما اضطر الناس للنزوح يعني من الشجاعية من المناطق الغربية للشجاعية إلى أقصى غرب مدينة غزة. وبالتالي نتحدث عن معاناة ما زالت مستمرة لأهالي قطاع غزة رغم ما يسمى بوقت إطلاق النار.
0: نعم. وإحنا بنتحدث حول هذا الموضوع، كيف الشارع الغزي استقبل موضوع إلغاء الانتخابات؟
1: والله شوف سامر، يعني أنا كنت أحكي سابقا إنه كتير مش كتير الناس مهتمة في موضوع الانتخابات، لأنه كانوا يشعروا بأنه لن تجري في قطاع غزة، لأن الأوضاع مش مهيئة. إحنا امتحانات الثانوية العامة ثلاث سنين مش عارفين نعملها، لكن بالمقابل كانت الناس يعني عندها بصيص أمل إنه ممكن يتغير الحال، ممكن تتحسن، ممكن تكون غزة ضمن الأجندة وعلى الطاولة إذا صارت انتخابات. ولكن للأسف عندما تلغى الانتخابات رغم أنه كانوا مستبعدينها أساسا، يعني سنبقى تقريبا عام كامل على نفس البرنامج، أنه غزة نوعا ما مهمشة، لا يوجد يعني جهات فلسطينية يعني تنظر إلى غزة كما يجب أن تنظر. الكل بيقول لك بيحاول يساعد، ولكن الأوضاع السياسية تمنع. ولكن بالنهاية كان يعني أهالي قطاع غزة بينظروا الانتخابات على أساس أنه حتكون بوابة من بوابات تخفيف المعاناة عن أهالي قطاع غزة، وبالتالي كان هناك أثر سلبي جدا على موضوع تأجيل الانتخابات. صحيح أنه كانوا يدركوا تماما أن البيئة يعني الميدانية والأرض الواقع يعني صعب جدا إجراء فيه انتخابات، ولكن كانوا بأملوا أنفسهم أنه على اعتبار ممكن لو صارت شوي يتحسن الوضع أو يتخفف شيء من المعاناة اللي بيعيشوها. رغم ذلك أنه لا يملكوا إلا أن يسلموا الأمر الواقع، حيستنوا للعام المقبل على اعتبار أنه ممكن من هذا العام المقبل يعني تكون الأوضاع في غزة أفضل، أو يكون هناك برامج أفضل للكتل البرلمانية بخصوص موضوع قطاع غزة، لأنه فعليا قطاع غزة هي منطقة منكوبة بكل معنى الكلمة، كل مناحي الحياة فيها مدمرة وتحتاج إلى برامج كبيرة جدا من الصفر، سواء في التعليم، في الصحة، في كل شيء. وبالتالي موضوع الانتخابات كان بالنسبة لأهالي قطاع غزة يعني نوعا ما يعني بصيص أمل، أو ممكن نقول أنه والله كان بيعولوا فيه ولو جزئيا أنه تتحسن الأوضاع في قطاع غزة، ولكن للأسف هذا الأمل أغلق بابه للأسف بقرار تأجيل هذه الانتخابات.
0: نعم، بدي أسألك، أرجعك لموضوع الأمور الصحية، يعني المستشفيات، الأدوية، عدد الوفيات اللي عمالها بتزيد من المرضى العاديين جراء انعدام الدواء.
1: طيب يعني فعليا أول شيء سامر، حتى اللحظة الاحتلال يمنع بشكل واضح دخول الأدوية للجهات الرسمية الفلسطينية، لوزارة الصحة الفلسطينية. كان هناك قبل الحرب مخصصات حوالي 40% من الأدوية في فلسطين تخصص لقطاع غزة و 60% للضفة الغربية، هذا قبل الحرب. ولكن اليوم الاحتلال منذ 3 سنوات يمنع دخول الأدوية للقطاع الصحي الرسمي، وبالتالي المستشفيات الرسمية والعيادات الحكومية لا يوجد لها مصدر للأدوية منذ بداية الحرب. اعتماد أهالي قطاع غزة اليوم على المؤسسات الدولية العاملة في قطاع غزة، سواء قبل الحرب أو اللي فتحت مستشفيات مدنية بعد الحرب. مثلا عندنا كريتاس كمؤسسة طبية كانت قبل الحرب والناس تعتمد عليها كثير، اليوم في عندنا المستشفى الأمريكي والمستشفى البريطاني ومنظمة أطباء بلا حدود لها أكثر من مركز ميداني، أيضا الصليب الأحمر فتح مستشفيات عدة في قطاع غزة. ولكن حجم الأدوية اللي بيدخلها الاحتلال لهذه المؤسسات الدولية في الأخير يعني بالقطارة، يعني بيدخل مثلا شاحنة من أصل 10-15 شاحنة مفروض تفوت، وبالتالي الدواء في قطاع غزة شحيح. عندما تتحدث دائما الصحة عن عجز في الأدوية الأساسية حوالي 50%، عن المستهلكات الطبية حوالي 70%، عندك مشكلة دائما في أدوية الأمراض المزمنة كالضغط والسكري، كتير ناس يعني بتروح تبحث على دواء الضغط في عدة أماكن، وحتى لو توفر مش كل مرضى الضغط بيمشي معاهم نفس نوع الدواء، كل مريض ضغط له يعني دواء صحيح. معين، فبالتالي صحيح. رحلة البحث عن الدواء معاناة جدا بالنسبة لأهالي قطاع غزة. أضف إلى ذلك أنه أيضا مرضى السرطان، تصور منذ 3 سنوات لا يوجد علاج كيماوي في قطاع غزة، فبالتالي يعني أحوال مرضى السرطان ساءت بشكل كبير جدا، تتحدث عن حوالي 4000 مريض في قطاع غزة. مرضى الكلى في قطاع غزة حوالي 4000 أو 5000 مريض، منهم حوالي 2000 توفوا بالحرب بسبب عدم وجود أدوية لهم. كل هذه الصورة المظلمة للأسف سامر ما زالت مستمرة، ورغم تحذيرات ودعوات من انهيار القطاع الصحي، إلا أن الاحتلال ما زال يعني مصر على تقييد القطاع الصحي. بالعكس له فترة يعني بيعمل دعاية على موضوع المستشفيات، وهناك يعني نوع من دعاية سيئة، وهذه المستشفيات تستخدم لأغراض عسكرية ويجب تقييد عملها، وكان هناك أكثر من منشور بخصوص مستشفى الشفاء ومستشفى كمال ناصر، وبالتالي في هناك يعني شبه نية لدى الاحتلال لاستهداف المستشفيات مرة أخرى في هذه الحرب. لذلك نتحدث دائما أن أوضاع المرضى في قطاع غزة صعب جدا، أكثر من 20,500 مريض بحاجة إلى السفر الفوري، والاحتلال حتى اللحظة بيطلع يعني من خلال معبر رفح أعداد بسيطة جدا. للعلم من الأسبوع الماضي حتى اليوم معبر رفح مغلق أمام حركة المرضى المسافرين، وبالتالي نتحدث عن طابور الموت قد يكون للأسف أطول في قطاع غزة من طابور العلاج للأسف. فالأوضاع الصحية في قطاع غزة للأسف سامر صعب جدا ومخيفة جدا. اليوم الناس بتخاف تمرض لأنه مش هتلاقي دواء، يعني حتى في مقولة منتشرة في قطاع غزة يعني بياخذوها على سبيل الفكاهة، إنه موت أحسن ما تمرض. يعني هذه تفسر الواقع المؤلم في قطاع غزة، لأنه فعليا ما فيش أدوية، ما فيش جراحات، ما فيش تخدير. اليوم للأسف سامر إذا بدك تعمل سنك عصب كان قبل الحرب ب 150-180 شيكل، اليوم ارتفع العصب السن إلى 350 شيكل، لأنه فيش بنج، والبنج الموجود في قطاع غزة يعني قديم وضعيف جدا. لذلك نتحدث أن أبسط الأمور اليوم في قطاع غزة من الناحية الصحية والطبية
0: معدومة
1: مفقودة، وبالتالي الخطر يزيد على الناس في قطاع غزة من ناحية صحية.
0: الله يسعد صباحك يا لؤي، شكرا، شكرا لك رغم كل
1: بخير.
0: شيء رغم كل الظروف الصعبة، نسأل الله لكم السلامة. صار الواحد للأسف يعني بسبب الظرف اللي بحكي له أي، لما أنا بركز باللي بقوله باجي بقول متقاتلين إحنا في نابلس والله جورة وحفرة ومش عارف نص شيكل المواصلات رفعت ولا نزلت، وهناك بقول لك في ناس بتموت، بتموت عادي يعني بسبب إنه ما في أكل ما في شرب ما في علاج. فالواحد مش عارف شو يقول، يقول بس الحمد لله رب العالمين، ويقول الله يكون في عون الناس على ما ابتلاها، بس هذا الإشي الوحيد اللي بنقدر نحكي عنه. الله يوفق بالعباد. تفاصيل كثيرة مستمعينا الكرام نحن وإياكم نتابعها أولا بأول في هذه الجولة الصباحية. في تعليقات الإخوة المتابعين على صفحة البث المباشر بنقول لهم يسعد صباحكم جميعا. فتوح الحوح صباح الخير، توحى الشامي، أستاذ أنور بنا أبو فتحي، أم وائل صباح الخير، وأيضا الحج أبو عمار علاوي، دكتور غسان المصري صباح الخير، لمحمد حمزة قمحاوي أيضا، وبقية الإخوة المتابعين اللي أولا بأول إحنا وياهم أبو الوفا الطباسي، سعد عواد صباح الخير، وبقية المتابعين. شكرا لزميلنا محمود اسكندر في الهندسة الإذاعية، ومني أنا سامر خويري، أستودعكم الله الذي لا تضيع ودائعه. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.
2: انشق الصباح بين جبلين،
3: انشق الصباح بين جبلين،
2: عيبال وجرزيم، احتضنا عراقة،
3: احتضنا عراقة
2: وأصالة، وسدرا كنافة،
3: سدرا كنافة،
2: هنا نابلس، هنا راديو حياة. صباح الخير، صباح نابلس.
3: هنا نابلس، هنا راديو حياة. صباح الخير، صباح نابلس.

0: تعرف إنه على راديو حياة 100.8.
1: تعرف إنه في قرية صغيرة اسمها الفلوجة جنوب فلسطين بين غزة والخليل، وقف فيها جيش عربي محاصر 130 يوم وما استسلم. الفلوجة كانت موجودة في موقع استراتيجي بأواخر 1948. القوات الإسرائيلية حاصرت القرية وكان فيها حوالي 4000 جندي مصري، معاهم ضباط كبار زي جمال عبد الناصر. ما في أكل، ما في دواء، بس في عزيمة. القائد كان الأميرالي السيد طه المعروف بقلب الضبع الأسود. رغم كل العروض اللي انعرضت عليه ليستسلم، رفض وقال نعيش أبطال أو نموت شرفاء. طوال الأربع شهور الجيش العربي دافعوا عن القرية ومعاهم أهلها ببطولة نادرة. المعركة صارت رمز للصمود، وطلعت القوات المصرية باتفاق هدنة مرفوعة الرأس، لكن بعدها تم تهجير كل سكان الفلوجة وتحولت لمستوطنة إسرائيلية اسمها كريات جات. قصة الفلوجة مش بس معركة، هي درس إنه الكرامة أوقات بتنتصر حتى لو خسرنا الأرض.
0: تعرف إنه على راديو حياة 100.8.

كل يوم قصة جديدة، فكرة جديدة وموضوع بيحكي عنا. مع برنامج يوم بيوم على راديو حياة. بنقرب من حياتنا أكتر، من الأسرة للمجتمع لأصغر التفاصيل اللي بتصنع يومنا. مواضيع شبابية، نقاشات خفيفة وقصص من واقعنا. يوم بيوم مجلة إذاعية كاملة بتشبه يومك وبتحكي لغتك. خليك معنا وخلي يومك أحلى مع راديو حياة. يوم بيوم بيجيكم يوميا ما عدا يومي الجمعة والسبت الساعة 10 صباحاً.

0: انشق الصباح بين جبلين،
1: انشق الصباح بين جبلين،
0: عيبال وجرزيم، احتضنا عراقة،
1: احتضنا عراقة
0: وأصالة، وسدرا كنافة. هنا نابلس، هنا راديو حياة. صباح الخير، صباح نابلس.
1: هنا نابلس، هنا راديو حياة. صباح الخير، صباح نابلس.

0: لمعرفة آخر الأخبار الحالية.
1: الجرافة الأولى تم إحراقها من شباب الفلسطيني.
0: انضموا لآلاف المتابعين لمنصة راديو حياة على التليجرام.
2: افتح أو غد حسابك التوفير بقيمة 300 دينار أو ما يعادلها بالدولار أو الشيكل لتدخل السحب على 1,000,000 شيكل الجائزة الكبرى و15 جائزة بقيمة 10,000 شيكل لكل رابح موزعة على كل فروعنا نهاية السنة بشهر 12. تنتهي الحملة بتاريخ 31/12/2026. للمزيد اتصل على سلم 46 أو زور موقعنا الإلكتروني www.hbtf.ps. بنك الإسكان، بنكي للحياة.
3: ألو، وينك؟
4: عالق بالأزمة مش عارف أوصل لك.
3: يا زلمة بلحظة على بنكي بتحول لي.
5: عالق بالأزمة ومش عارف توصل تدفع لي؟ بلحظة من بنكي بتحول لصديق. حملوا تطبيق بنكي بلحظة لتسهلوا حياة.

0: بنك فلسطين، البنك الوطني الأول.
1: بابا.
2: نعم يا عبود.
1: بس أنا شطور.
2: أنت أشطر واحد.
1: ليه يا عبي؟
2: بس هيك رح أخدك على أحلى محل ألعاب.
1: دي من محل دكان حياة.
2: يلا على دكان حياة،
1: عنده ألعاب حلوة كتير.
3: دكان حياة نابلس، مجمع بلدية نابلس التجاري الطابق الأرضي. لمزيد من المعلومات ولمتابعة العروض يرجى زيارة صفحتنا على الفيسبوك والإنستغرام دكان حياة.

يوم قصة جديدة، فكرة جديدة وموضوع بيحكي عنها. مع برنامج يوم بيوم على راديو حياة. بنقرب من حياتنا أكتر، من الأسرة للمجتمع لأصغر التفاصيل اللي بتصنع يومنا. مواضيع شبابية، نقاشات خفيفة وقصص من واقعنا. يوم بيوم مجلة إذاعية كاملة بتشبه يومك وبتحكي لغتك. خليك معنا وخلي يومك أحلى مع راديو حياة. يوم بيوم بيجيكم يومياً ما عدا يومي الجمعة والسبت الساعة 10 صباحاً.

0: الو مرحبا. الو خلص الرصيد.
1: تكلكش بلحظه من بنكي بتشحنه والخدمه بترجع. حملوا تطبيق بنكي بلحظه لا تسهلوا حياتكم. بنك فلسطين البنك الوطني الاول.
2: كل يوم قصه جديده، فكره جديده، وموضوع بيحكي عنها. مع برنامج يوم بيوم على راديو حياة. بنقرب من حياتنا أكتر، من الأسرة للمجتمع لأصغر التفاصيل اللي بتصنع يومنا. مواضيع شبابية، نقاشات خفيفة، وقصص من واقعنا. يوم بيوم مجلة إذاعية كاملة بتشبه يومك وبتحكي لغتك. خليك معنا وخلي يومك أحلى مع راديو حياة. يوم بيوم بيجيكم يوميا ما عدا يومي الجمعة والسبت الساعة 10 صباحاً.

لبسمة الأطفال وضحكة الختيار، واللي خرجوا قبل الطير الطيار. صباح الخير يا أهل البلد، صباح الخير من راديو حياتي.

يوم قصة جديدة، فكرة جديدة وموضوع بيحكي عنها. مع برنامج يوم بيوم على راديو حياة. بنقرب من حياتنا أكتر، من الأسرة للمجتمع لأصغر التفاصيل اللي بتصنع يومنا. مواضيع شبابية، نقاشات خفيفة وقصص من واقعنا. يوم بيوم مجلة إذاعية كاملة بتشبه يومك وبتحكي لغتك. خليك معنا وخلي يومك أحلى مع راديو حياة. يوم بيوم بيجيكم يومياً ما عدا يومي الجمعة والسبت الساعة 10 صباحاً.

0: نابلس أخي.
1: هادي نابلس أخي، كبيرها أسد وصغيرها سند، وسمعتك لولد الولد، وريحة المشاط لآخر البلد، كنافتها زاكية وزيها ما انوجد،

0: نفسها الشرير طويل الأمد، بتحبنا وبنحبها، لهفتها علينا زي لهفت الأم على الولد، أهلها وناسها بجننوا، اللهم لا حسد.
1: الساعة الآن 10 صباحا. افتح أو غد حسابك التوفير بقيمة 300 دينار أو ما يعادلها بالدولار أو الشيكل لتدخل السحب على 1,000,000 شيكل الجائزة الكبرى و15 جائزة بقيمة 10,000 شيكل لكل رابح، موزعة على كل فروعنا نهاية السنة بشهر 12. تنتهي الحملة بتاريخ 31/12/2026. للمزيد اتصل على سلم 46 أو زور موقعنا الإلكتروني www.hbtf.ps. بنك الإسكان، بنكي للحياة.
2: والله يا سارة محتارة، ابن أحمد عنده تأخر بالنطق وصعوبة بالتعلم، وزوجي تعبان من آلام ظهره، وأنا بحاجة لحدا يدعمني نفسياً.
3: ولا تحتاري يا أم أحمد، كل الحلول بمكان واحد، بمركز شمس للتأهيل والإرشاد النفسي.
2: معقول؟ طيب شو بيميزهم؟
3: عندهم فريق متخصص وبسرية تامة للطفل، وحدة نطق وتربية خاصة وعلاج وظيفي، ولزوجك علاج طبيعي متخصص، وإنتي إلك جلسات إرشاد ودعم نفسي وتفريغ، وكمان حجامة للنساء بخصوصية تامة.
2: وين موقعهم؟
3: بنابلس بجانب كلية الروضة، عمارة سمارت 1 الطابق الرابع، والمبنى فيه مصعد وباركينج.
4: مركز شمس، نحو حياة أكثر استقلالية وأملاً.
5: هل جددت رخصتك الشخصية؟ الآن لم تعد بحاجة إلى زيارة مكاتب وزارة النقل والمواصلات لاستلام رخصتك. بالتعاون بين وزارة النقل والمواصلات ووزارة الاتصالات والاقتصاد الرقمي، أصبح بإمكانك تجديد رخصتك الشخصية إلكترونياً عبر منصة حكومة وإتمام الدفع الإلكتروني، ثم طلب توصيل الرخصة إلى منزلك أو مكان تواجدك. خدمة سريعة سهلة وآمنة، ورخصتك تصلك عبر البريد الفلسطيني مقابل شيكل واحد فقط، وذلك لمدة 6 أشهر من تاريخ إطلاق الخدمة. ادخل إلى منصة حكومتي واستفد من خدمة وزارة النقل والمواصلات الإلكترونية. وزارة النقل والمواصلات، نقرب الخدمة إليك.
6: بابا؟
7: نعم يا عبود.
6: بس أنا شطور.
7: أنت أشطر واحد.
6: بس ليه لعبة؟
7: بس هيك رح أخذك على أحلى محل ألعاب.
6: بدي من محل دكان حياة.
7: يلا على دكان حياة،
6: عنده ألعاب حلوة كتير.
1: دكان حياة، نابلس، مجمع بلدية نابلس التجاري، الطابق الأرضي. لمزيد من المعلومات ولمتابعة العروض يرجى زيارة صفحتنا على الفيسبوك والإنستغرام دكان حياة.
8: عالق بالأزمة مش عارف أوصل لك
9: يا زلمة. بلحظة على بنكي بتحول لي.
10: عالق بالأزمة ومش عارف توصل تدفع لي؟ بلحظة من بنكي بتحول لصديق. حملوا تطبيق بنكي بلحظة لتسهلوا حياتكم. بنك فلسطين، البنك الوطني الأول.
3: كل يوم قصة جديدة، فكرة جديدة، وموضوع بيحكي عنها. مع برنامج يوم بيوم على راديو حياة، بنقرب من حياتنا أكتر، من الأسرة للمجتمع لأصغر التفاصيل اللي بتصنع يومنا. مواضيع شبابية، نقاشات خفيفة، وقصص من واقعنا. يوم بيوم، مجلة إذاعية كاملة بتشبه يومك وبتحكي لغتك. خليك معنا وخلي يومك أحلى مع راديو حياة. يوم بيوم بيجيكم يومياً ما عدا يومي الجمعة والسبت الساعة 10 صباحاً.

0: يا صباح الخيرات والوردات والياسمين والفل. صباح الخير لكل حدا أكيد بسمعنا على 100.8. صباحكم خير، صباحكم فل. صباح الخير للتجار، صباح الخير للموظفين، صباح الخير لسائقين التكاسي. بنصبح عليكم أكيد جميعا، يسعد صباحكم. صباح الخير لربات البيوت، صباح الخير لكل حدا هيك بلش يومه بأنه نزل على الشغل قاعد بشرب كاسة قهوة، تصبح بناس هيك وجوههم حلوة، عملوا له طاقة إيجابية. لأنه إحنا دائما بنحكي الواحد لازم يعرف بمين يتصبح عشان يكمل يومه بشكل كتير حلو، ويكون يومه حلو وكله طاقة إيجابية وكله خير وسعادة ونجاح. يسعد صباحكم، صباح يوم جديد، صباح حلقة جديدة أكيد من برنامجكم يوم بيوم، وصباح الفل للملكة المتألقة أميرة. تستني أقول اسمك مو نفخت حالها تستنى أحكي هند، بس لا باغتك وحكيت أميرة. صباح الخير إلي أكيد. لا بس أنا مو كذابة، هي الفرق. صباح الفل للملكة أم السعد، يسعد لي هالصباح الحلو ويسعد لي هالزهر اللي بقهر أهر اللي هيك منورنا اليوم الصبح. إن شاء الله يومك حلو وجميل بوجودي، بما أن اليوم آخر يوم أنا وهنودي بنطلع صباحي لأنه بكرة أنغامه رح تكون موجودة معكم إن شاء الله بعد غياب طويل. صراحة هيك بتاخد عني شوي شوط لأنها تعبتني أنغام هالعشر أيام للصراحة، مهلكة صحبة الصبح كتير كتير مهلكة. بصراحة انبسطت معكم، يعني بحكي لهند كتير هيك تعودت وصرت أحب هيك أطلع الصبح معكم نحكي مع بعض ندردش نتناغش نعمل أجواء حلوة. فإن شاء الله تكونوا انبسطتوا معي وتكونوا غيرتوا جو. إن شاء الله ما كنت ضيفة تقيلة الدم، ما كنت تقيلة الدم يا هند صح؟ يعني إن شاء الله هيك اليوم ننبسط مع بعض ويسعد صباحكم، إن شاء الله يومكم حلو. إحنا بدنا ننوه على شغلة إنه حالياً من الساعة 10 للساعة 11 رح يكون في إضراب للتكاسي، نقابات العمال يعني بفلسطين ونقابات قطاع النقل عاملين وقفة احتجاجية حالياً رح تكون مدتها ساعة من الساعة 10 للساعة 11، يعني عشان هيك مطالبهم من ارتفاع السولر و كل هاي الأمور. بالمجمع تحت محل السرافيس، رح يكون بكل المحافظات أتوقع مش بس بنابلس. سؤال اليوم يا جماعة الخير من اختيار الدكتور أكرم سعادة من صبح حلاء، إحنا طبعا ونتمنى له يوم رائع وجميل. سؤال اليوم بحكي عن التدريس صراحة، هيك ارتقينا نحكي شوي عن الأطفال، عن تدريس الأطفال، عن معاناة الأهالي بتدريس الأطفال. فشو بحكي لنا السؤال يا هند، بما أنه هند برضو أكيد عندها خبرة وعندها أولاد بالمدارس، أنه هل ممكن تدريس الأطفال بدون صياح وضرب؟ شو رأيك؟
1: لا يمكن.
0: لا يمكن؟ تتبعي أنت هذا الإشي؟ شو على الصراحة على اللي عندك شو وسائل الضرب عندك؟ طيب ولا لا بس صياح؟
1: ما بضرب بس بصيح، ما بضرب بس بصيح، يعني بقول ما بضرب
0: بس بجيب بنتيجة؟
1: لا لا طبعا لا
0: ما بجيب نتيجة،
1: يعني بنجلد اذا ما ضربت يعني بنجلد،
0: بس انه يعني بتفشي قلبك بس اللهم ما بجيب نتيجة يعني على الفاضي هذا الإشي. طب ما حاولتي هيك إشي رواء مثلا بالأسلوب المنيح برضو ما في نتيجة؟
1: بحاول. هلا في ولا فيش نتيجة بس بحاول.
0: بتحاول، يعني مش غلط الواحد أكيد يحاول أكتر من أسلوب ليشوف شو اللي بزبط معه. أمي لعبت صباح الفل، ديما السلع يسعد صباحك، هديل بركات يسعد صباحك، أميرة وهند وجميع طاقم البرنامج صباحك فل يا هديل. محمد يسعد صباحك، التربية بيحكي لنا مش بالصراخ وبالضرب يا هند، التربية بالصبر والحوار والاحتواء. صباحك فل يا محمد. وفاء صباح الخير، أبو علي يسعد صباحك، حنظلة good morning يا حنظلة صباح الورد. الضرب والصياح الطفل بحكي لنا أبو علي من خلال التعليم بيعمل حالات نفسية غير سوية يا هند وتخليه يكره الدراسة، عشان هيك أولادك بيكرهوا الدراسة من كتر الجو السيء اللي بشوفوه منك يا هند. الواحد بده أسلوب حلو، الواحد
1: اليوم المحتوى لا طبعا مثل الدكتور أكرم المحتوى،
0: دكتور أكرم عندي، أنت اللي عندي
1: أنا أصلا
0: أنا باخد من خبرتك يعني من تجاربك انا باخذ، مش جايبه شيء من الشارع، بس برضه بحب اسمع تجارب الناس. يعني ماشي ممكن هلا في كتير ناس اولادهم كبروا مثلا مش بالمدارس، بس انه بالايام زمان هل كنتوا تتبعوا هذا الاسلوب مع اولادكم ولا لا؟ يعني خلص كانوا،
1: انا اصلا اولادي كبروا ما بدرسوش، فبتاخذينيش كاس يعني.
0: انت اللي حكيتي بصرخ مش انا، انا اللي حكيت يا جماعه الخير. ما أعملك حالة؟ خلص أوكي، نشوف الاتصال الأول معنا. صباح الخير.
2: صباح الخيرات.
0: صباح النور.
2: هل
0: مدربين؟ مدربين؟
2: آه ملتزمين.
0: طب شو الوضع يا حازم؟
2: والله أنا مضرب يعني ماني نازل، فهمت علي؟
0: آه يعني مش
2: رايح متجه إنه أوقف مع الشباب.
0: يعني لازم توقف المفروض.
2: ولا احنا موقفين، احنا موقفين اصلا.
0: اه بس انا العصفوره حكيت لي انك انت رايح تشتري فول، رايح تشتري فطور، اشي زي هيك من هذا القبيل يعني.
2: هاي هاي مش عصفوره، هذا غراب اللي حكيت.
0: في منه؟
2: لا غير صحيح، كلام عاري عن الصحه.
0: عاد انا حكوا لي انه صحيح، رايح تجيب فطور وهيك يعني تفطر بهالاضراب اللي بيصير.
2: لا لا احنا بس بالاضراب بدنا نفطر.
0: يعني انه هيك تمشي الوقت يعني، بس انه خلص فيش منه طلع.
2: لا لا اشاعات،
0: اشاعات مغرضه
2: في سبب ضرب النسيج الاضرابي.
0: اه على ما يبدو هيك.
2: اه على ما يبدو. هلا شوفي مبدئيا بدي اشبه لك اياه بالاكمول الاسرائيلي والاكمول العربي.
0: ايوه
2: هلا التربيه الحديثه يعني المدر، لما بدك انت تعبر حبيبي الله يرضى عليك وخلص يا شاطر، زي اللي بتعطيه زي المسكن خفيف مدتها قصيره وبترجع الوجع.
0: اه
2: اما بالضرب، اما بالضرب يعني ان شاء الله انه ما بنحب نضرب، بتلاقيه التزم، صار عنده التزام.
0: يعني الضرب بيجيب نتيجه نفهم.
2: يعني صلى على النبي، يعني عينك بالناظر، الجيل القديم اللي تربى على البرابيش وتربى على القتيل وعصية عنده ادب واحترام اكثر من هذا الجيل، هذا الجيل مكلح.
0: مكلح ايوه.
2: فعليا يعني انت بتحكي له ضف، بقول لك بطهين هذاك. آه. يعني في فيش احترام،
0: فيش سيطرة على هذا الجيل،
2: فقدنا عنصر الاحترام من الجيل الصغير للجيل الكبير.
0: طب انت مع اولادك شو الاساليب اللي بتتبعها بالتدريس؟
2: والله ولا ظابط اشي الحمد لله،
0: ولا اشي اريح برضه يا حازم.
2: ولا ظابط اشي، لا ظابط ضرب ولا ظابط حوار ولا ظابط احتواء.
0: طب ولا شو بدهم يعني؟
2: والله ماني عارف، إنه دول ربنا مش احنا من ربنا.
0: هيك على ما يبدو. اه والله يا حازم الجيل
2: إيه بعدين طلع إيه اميره الاجيال هاي مش زي اجيالنا. يعني احنا مثلا المرشد التربوي داعي المدرسه حكى لي اياه، بقول لي فعليا صف ثالث هلا تفكيره زي تفكير صف ثامن وتاسع ايامنا. فتطور التكنولوجي والامور هاي اللي صارت هي اللي جابتنا
0: جابتنا يعني حاضنا عنا.
2: يعني حلو انك تحترم، واحنا ديننا يعني بحرصنا على انه ما نضرب. بس في بعض المواقف يعني ما في مجال
0: بدها هيك
2: يعني تحسسيه بوجع عشان انه يعرف انه هذا الاشي غلط. يعني على سبيل المثال قاعد بحط المفك بقلب ابريز الكهرباء، اقول له لا ابليس بابا،
0: لا بابا لو سمحت،
2: ولا
0: اكل
2: عرابته
0: عرابته
2: او اخليه يجرب عشان يشوف.
0: اه لا في مواقف بدها هيك اساليب صراحه،
2: في حاجه انه السلاح الفتاك يعني
0: سلاح الفتاك.
2: فربنا يبدل الحال باحسن ويفرجها، وان شاء الله انه يكونوا اولادنا احسن مننا بالايام الجايه
0: يا رب. طب حازم قبل ما نختم هيك اعطينا صوره عن طبيعه الاضراب حاليا يلي موجود. شو مطالبكم انتم هلا كشوفيريه التكاسي؟
2: هلا احنا اللي تابعين للنقاط والنقاط اللي حكت المطالب اللي هي تخفيض ضريبه البلو.
0: ايوه
2: واسعار السولر، سعر السولر، لان السولر اساسا هو مدعوم من الحكومه مش مربوط مع الجانب الاخر زي ما بيحكوا يعني من زيهم. فالحكومة أولى إنها تحمل، أولى من المواطن اللي يدفع 5 جنيه يرتفع الراكب. إحنا هذا الإضراب يا عمي مش عشان نرفع أجرة الراكب ولا عشان نرفع
0: أجرة، عشان تخفضه،
2: عشان نخفض، لأنه بالأول وبالآخر زي ما أنا سائق أنا بنفس الوقت مواطن، أنا عندي عائلة بتتنقل بالوسائل النقل العام، بحاجة إنه يكون هذا بكل العالم وسائل النقل العام مدعومة.
0: 100%.
2: ليه عندنا مش مدعومة؟
0: ليه
2: إحنا يعني ربنا يبدل الحالة الأحسن، وإن شاء الله إنه
0: وإن شاء الله بتحصلوا كل مطالبكم،
2: تكون هاي الوقفة الوقفة الاحتجازية في المسار الصحيح
0: إن شاء الله،
2: وإنه ما نضطر إنه نضرب يوم كامل،
0: لأنه لا مصيبة بتخرب بيتنا.
2: الإضراب الجزئي يعني ضحك على اللحى، أو إنه يعني في ناس بتتحرك، بس فعليا إذا صار إضراب كامل والناس اللي قاعدة بتقول لك يصير إضراب ويوقف العموم والناس بتمشي، أي يا عمي
0: والله بتخربوا بيتنا يا
2: والله حازم. العظيم فعليا يعني مش إنه والله أنا بدي أمجد كأنه سواق، عموما أنا بدي أحكي معك كمواطن، إحنا النقل العام ضروري جدا بحياتنا اليومية
0: 100%
2: بكافة المجالات، سواء مرضى سواء تدريس سواء أي إشي.
0: صحيح،
2: إحنا حلقة الوصل. والله يعطيكم ألف عافية.
0: الله يعافيك، صباح الفل
2: ويعطيكم ألف عافية.
0: أهلا أهلا فيك يا حازم. طب عشان هيك احنا لساتنا بسياق الشفارية، انا صراحة بدي اوجه تحية وصباح كبير لمصطفى حلاوة، ان شاء الله بيكون سامعنا. مصطفى يا هند الصباح شافني وانا نازلة من البيت، فاصر انه هيك الله يرضى علي يوصلني على البلد، مع اني قلت له انا يعني والله قريبة حرام مش مستاهلة، فاصر انه ياخدني، ومش بس ينزلني والله باب المجمع، لا طلعني على الباركينج، يعني طلعني للطابق الخامس على الباركينج، بحيث انه انا ما مشيتش ولا ايتها خطوه، فقط وين خلص يعني ما ضلش مجال. فبدي احكي له شكرا يا مصطفى، يسلم ايديك، والله ما قصرت صراحه، الله يعطيك الف عافيه. صباح الخير لعباده يوسف، يسعد صباحك، ناخذ اتصال. صباح الخير.
3: يا صباح الخير يا اختي اميره.
0: يا صباح الفل.
3: صباح الخير اختي سعيد.
0: يسعد صباحك يا ابو فادي،
3: صباح الناس المحترمين والناس اللي بحب الخير لاهل البلد.
0: يسعد صباحك.
3: لا ما في ازعاج، ان المره بتدرس الاولاد ما في صياح، لا لا لا
0: اكيد،
3: صدقيني صدقيني صدقيني
0: ما في،
3: ان المره راتب يقع.
0: الله يعينها والله المره،
3: الله يعينها
0: الله يعينها
3: الله يعينها،
0: هي حاله تتحمل زناختهم ولا تقالت دمهم ولا انهم مش عارفين يدرسوا، الله يعينها المرة والله شو
3: الله
0: بتتحمل.
3: الله يعين الاستاذ، الله يعين المرة اللي بتدرس.
0: والله والله
3: انا ما بعرف موضوع التربية والتعليم، ما بعرف انا كيف، كانه الشيء صعب عليهم، لانه الدراسة مش صعبة على الطفل او على الصغير، ما بيلزم هاي الدراسة كلها بتدور. يعني بتصير لنا عشاء وهي بتدرس فيهم.
0: صح صح،
3: اعوذ بالله، حرب تكون بالدار، حرب
0: حرب قايمة، حرب قايمة. والله
3: يعني هذا بدي اشرب كل عمارة، كل عمارة صياح اميرة،
0: كل شارع بسمع اصواتهم. والله
3: اعوذ بالله، صعبة جدا.
0: الله يكون،
3: احنا مرة بنحط موسيقى هادية، اعوذ بالله، والله بتهد عمارات النسوان اللي بدرس اولاد.
0: جبارة،
3: صعبة جدا يا اخت اميرة، صعبة جدا
0: والله، صعبة خاصة اللي بيكونوا مناهجهم هلا، احنا المناهج اغلبها صارت انجليزي، يعني اللي بيحطوا اولادهم بالهاي هاي، المنهج انجليزي مش عربي.
3: الحمد لله بنحطه، احنا الحمد لله على نعمه المدارس الحكومية،
0: الحمد لله
3: 100 مره شكل يا عمي، اتفضل يا عمي، الله يخلينا
0: مقدور عليها.
3: الحمد لله الحمد لله عمي، احنا مش تعين الهاي هاي يعني، لا لا لا
0: احنا على قدنا،
3: على قدنا
0: على قدنا،
3: احنا بنلبس الطاقية على قدنا يا اميره.
0: صح، هي هاي
3: بس الله لا في البال، ويعطيهم العافيه نسائنا يا ربي.
0: امين،
3: العافيه لمرتي انتاج، الله يعطيك العافيه،
0: الله يقويها يا رب. يسعد صباحها، الله
3: يقويكم انتم كلكم يا ربي.
0: امين، صباحك فل يا ابو فادي. اهلا اهلا وسهلا. عباده بحكي لي كان نزلك باب الصالون جنب الاذاعه، بركي المره الجايه عباده وقت الشتاء بركي هيك ان شاء الله. اذا سؤالنا اليوم بحكي، هل ممكن انكم انتم تدرسوا اولادكم بدون صياح وضرب، ولا لا انتم من الناس اللي والله اولادي ما بفهموا غير اذا انا صحت او ضربت؟ احنا بنعرف في سلاح للمراه، سلاح الفتاك اللي هي الحذاء، خلينا نحكي هيك نجمل هالكلمه، في ما بتنزل عن ايدهم وقت الدراسه، خلص هاي بيكون سلاحها معها مرافقها، ممكن ها تقول انه والله بجيب لي نتيجه، ولا انتم من اصحاب هيك الحوار، الاحتواء، الصوت الهادي مثلا، ما بتصيحوا ما بتضربوا؟ على 2379143 واللايف الموجود على صفحة راديو حياة على الفيسبوك. ما حفظتي؟

0: حنظرة بحكي لنا دائما التربية قبل التعليم، وهذا إشي يعني مهم. توتو نابل صباحك فل يا توتو، يسعد هالصباح نورتينا. الأكمال الإسرائيلي بتحكي لنا صفاء على فكرة أقوى وأسرع من الفلسطيني. لا مش شبه لنا إياها حازم بالأكمال، لما تاخدي أكمال بس أنت شكلك منك مركزة معنا. أبصر بأشملت هي. صباح الفل صفاء الترتير، صباح سعيد لكل المستمعين والمتابعين. والله يا عزيزتي لازم الصوت العالي والصياح والأعصاب المشدودة، سواء كانوا أولاد صغار ولا كبار، الله يهديهم ويصلح حالهم. لا مش مهم، المهم إنه هل هذا الإشي بيجيب لكم نتيجة ولا أنتوا بس بتفروا مرارتكم على الفاضي؟ إحنا بدنا نتيجة. مالك مين؟ ما دخلناش. تفضلي.
1: أنا مش عارف أنا هيك نفسي أتخيلك صراحة.
0: اسمعي، أنا بالحياة العادية هاي أنا حدا عصبي، بس بحس لما أخلف وأجيب أولاد ما رح أكون هيك. عشان أكون صريحة رح تكون مرارتي طافية.
1: أنا رح أحس إنه مساكين يا
0: الله. لا بتهيأ لك. أحكي لك شغلة، أنا بوقت ما كنت صغيرة ما عمري بتذكر صراحة إنه لما كانت أمي تدرسني كانت تستعمل معي الضرب أو الصياح نهائي. يمكن أني ما كنت أدرس. بس لا والله ما عمرها اتبعت معي أسلوب الصياح والضرب. ما باجي بهذا الأسلوب لأني أنا معروف بالساليب هاي العالية، ما باجي. أنا باجي بالإشي المنيح، الصوت الواطي، الكلمة الحلوة. بس إجمالا يعني حتى برضه أنا فترة التوجيهي مسكتني أختي فرح، عشان أكون صريحة، برضه ما عمرها اتبعت معي هاي الأساليب. يعني أنا من الناس اللي كنت لما بدي أفهم أحط شغلة براسي أفهمها، لما بدي أفهمها بفهمها. بس من قبل يعني من وأنا صغيرة لا، ما عمرها ماما صراحة اتبعت معي أسلوب الصياح ولا الضرب، ما بتذكر هذا الإشي نهائيا. ممكن لأنها كان قبلية ثلاثة فزهقت فرفطت روحها، مرارتها انطفت يمكن على وقتي. بس هاي الأساليب لا، ما بتذكرش إنها عمرها استعملتها معي. أسيل سلامة صباح الفل يا أسيل، كانت معنا يوم السبت بتجمع الوردي. صباحك فل يا أسيل سلامة لكل آل سلامة، صباحهم فل. بيس أوف كيك مرة بعتولنا بوكس، زمان ما بعتولنا بوكس يا بيس أوف كيك. باجي بكرة مش مشكلة يا بيس أوف. والله تذكر لي ما مرة بعتولنا إشي مرتب بصراحة. حبيبتنا أسيل صباحك فل، إذا بتحبي تفقدينا ببوكس جديد ما عندنا أي مشكلة. أنا بداوم صباح 2 و4 أغلب الأيام، بس إذا بكرة بنزل بدري بكرة ما عنديش مشكلة. ناخد اتصال. صباح الخير
2: يا صباح الورد والفل يا أميرة،
0: يا صباح الوردات يا ست سهى.
2: يسعد قلبكم، يعطيكم العافية،
0: يعافي قلبك، يعافي قلبك يا رب.
2: الله يسعدك. طبعا انت انسانه هاديه ورقيقه يعني وحساسه، كيف هم يستعملوا معك الدار؟
0: احكي لهم يا ست سهى. لا والله. اللي بدري بدري بتقول لك هند.
2: شوفي انا بدي احكي شيء، يعني احنا جربنا ابنائي وجربت بنتي. اول شيء قبل ما نحكي، كل ولد عن ولد عنده قدرات
0: صح.
2: يعني انت بدك تيجي تزرعي في راسه انه هو بده يدرس، وهو مثلا مش مايل لهذا الميول
0: على الفاضي. لو شو ما عملتي
2: احنا ما بدنا نتركه. احنا بنبلش من الصغر، الام بتحس بابنها او بنتها هو عنده ميول للروضه ولا لا، من بدايه الحياه من الروضه. هلا انت هون احنا ما بدنا نقول اذا ما عنده ميول خلص نتركه، لا احنا بدنا نحاول ونضل نحاول ونثابر على هذا الشيء انه ينمو فيه ونزرع فيه محبه
0: وانتماء
2: لهذا الشيء
0: صح
2: اللي هو موجود عندنا واللي هو الحياة والمستقبل. فبتبلش الأم مع الطفل، أنا بقول من الصغر شوي شوي مع الضرب، ولا عمره جاب نتيجة، بيجيب نتيجة عكسية. عكسية. أول إشي الدماغ عند الولد ببطل يستوعب، نقول عند الطفل مش نقول عند الولد لأنه لساته طفل، ببطل يستوعب. أنا إذا بدي أدرس لازم إني أدرس عشان ما أكلش الأكلة.
0: بتصير هيك الحسبة.
2: بتصير عنده هيك الحسبة. بالمدرسة أنا مش رح أجاوب ولا إشي بالمدرسة، في النهاية المحصل السنوي رح يكون رديء سيء.
0: أيوة.
2: في نهاية السنة.
0: صح.
2: هاي شغلة. ثاني شغلة المتابعة بتعرفي قدرات ابنك كيف نشاطه في المدرسة والتواصل مع المدرسة، هاد له تحفيز عند الابن. يعني في أشياء إحنا لازم نحفزها عند أبنائنا قبل ما نقول أبنائنا ليش هيك، ليش صح. أنا ابني تاس، ليش بنتي تاسة، يعني عفوا على التلفظ إحنا هيك بنحكي. فإحنا قبل ما نقول هاي الأمور نشوف ليش أولادنا صاروا هيك، إحنا وين إحنا،
0: وين دورنا،
2: هل إحنا بنتبع أبنائنا، هل إحنا بنشوفهم في المدرسة كيف بتصرفوا. اليوم عادي التعليم اتطور والتكنولوجيا عنا طورت كل شيء، بحق للأم إنها تقعد بحصة من حصص أبنائها. أنا كنت في المدرسة وفي مجلس الموحد كنا عادي نطالب اللي بحب يحضر حصة
0: عادي، يعني مسموح.
2: مسموح
0: والله حلو.
2: بتقدر تطلب هذا من المدير، ولو كان يعني حصل تغييرات انه مش مسموح في الايام هاي بطلبوا لها انها تقعد. انت يمكن ابنك او بنتك عندهم قدرات المعلمه مش قادره تكتشفها، ممكن عندهم خوف رهبه من المدرسه،
0: صح.
2: فانت هون انت لما تروحي وتحكي عن قدرات ابنك او بنتك فهون انت بتساعدي. فهون احنا لازم ان نكون احنا متكافئين مع المدرسه، مع الأبناء متواصلين، التواصل إنه يكون موجود عشان بعديها نقول ليش هيك وليش هيك. أنا جربت في الضرب عزيزتي أميرة،
0: أيوة
2: لأنه الله يخلي إخوتك يا ربي، يعني ما شاء الله عيلة عندي كبيرة، ولما أنا جبت توأم صار عندي كم هائلة من الضغوط،
0: الله يخلي لك إياهم يا رب،
2: الله يسلمك. فجربت بالضرب وجربت بدون ضرب.
0: شو اللي جاب نتيجة؟
2: لا اللي بالضرب ولا اللي بدون ضرب، الأبناء جاب معاهم نتيجة. قولي لي ليش؟
0: ليه؟
2: هلأ الأبناء لأنه حدثتك في عنده قدرات، الإنسان في عقله مش مستوعب هذا الشيء، كمل التوجيه وما قدر يكمل، كمل زحف زي ما بقولوها،
0: أيوة
2: ما قدر يكمل تاني، خلص أوكي وصل للتوجيه، خلص أنا عملت اللي علي، أنا كنت أقول لك أدرس أساعدك بحل الواجبات،
0: صح. بالنهاية هو بدرس لإله يعني لحاله،
2: خلص
0: أنت عملت اللي عليك.
2: إنه عقله يعني حسيت من البداية إنه هو بدوش المدرسة، بس أنا ضليت أحاول وصلت لقدر معقول وصلته. جيت للي وراء نهائي ما بده المدرسة، بأن المشاكل ومشكلة جي بالمدرسة. فيعني مش ضابط في المدرسة، اتعلم صنعة، حر انت لك الاختيار، بس مش انا طلعته من هو بأول ولا بثاني، لا
0: عملت اللي عليك وصلتي لوين وخلص.
2: بعد العاشر طلعت اللي بنمرة 2 عندي، التوأم عندي مثلا واحد حب الحياة العلمية وواحد حب الحياة العملية،
0: سبحان الله.
2: هون أنا يعني أنت حر، يعني ما نفس الشيء من بعد العاشر اطلع، قبل العاشر يستحيل، وضليت أحاول ما بده. سبحان الله اللي بده يدرس درس لحاله، أنا ما ساعدته نهائي
0: لأنه
2: صار عندي 4. النمرة 5 أنا استعملت الضرب وباكل إيدينا دامة عليها. يا ستات يلي بتسمعونا، ما تستعملوا الضرب والعنف مع أبنائكم، المخ سكر نهائي، بطل يستوعب الحياة كلياتها، مش بس التعليم، الحياة كلياتها. يعني صار إنسان عنيف
0: بيعمل إشي نفسي، والله الضرب عند الطفل لو شو ما كان، لو بدراسة أو بدون دراسة، خلص موضوع نفسي هاد بيعمل.
2: يعني أنت في غير الدراسة في حياة عملية برا،
0: صح صح،
2: كيف بده يعامل الناس؟ انت امه الالهام،
0: ما اعطيتي الامان،
2: نبع الحنان، ما اعطيتي الامان، كيف هو بيتعامل برا؟
0: صح 100%. انا ضد الضرب وبشده،
2: فلا نجح في المدرسه للاسف، في الحياه العمليه بلطش حماله طلطيش، الله يا رب يوفقه ويفتح عليه
0: يا رب.
2: بالنسبه للبنت اجيت معاها تبعت، يعني اخذت تجارب من الحياه، مش اني انا ميزتها، لا وحدثتك من البداية. كل طفل بتشوفي ميولة ما شاء الله، من هي صغيرة مبدعة
0: ما شاء الله،
2: يعني عندها ميولة.
0: اسمعي بعدين البنات أسهل من الأولاد، أنا بحس بموضوع الدراسة، يعني عائلهم بيكون أنظف صراحة،
2: صحيح. وهم بدهم يدرسوا،
0: بدهم بيكون عندهم مستقبل ودخلت الجامعة وهاي الأمور، فعندهم أشياء راسمينها بيكونوا بخيالهم
2: أكيد. خاصة بالتطور التكنولوجي اللي إحنا وصلنا له. لاحظي يا عزيزتي أنغام، يا أميرة عفوا، يسعد صباحها أنغام،
0: صباحك
2: فل. لاحظي البنات تطلب عمالها، مش بس الجامعة تخلص، طموحهم عالي، ماستر دكتوراه عمالهم،
0: صح 100%، وبيبدعوا
2: عمالهم. فالبنت أنا مثلا عندي كانت شاطرة في الجودة في المدرسة اللي معلمتها تيسة بنتك في صف أول، لما تواصلت أنا ورحت شفت بنتي وخليت بنتي تشارك، كان الأسلوب في المدرسة مش صح، الله يذكرها بالخير معلمتها، كانت هي شخصيتها نوعها صوتها عالي فالطفلة خافت
0: برهبهم هذا الاشي
2: خاف ترفع اصبعها صح. فانا رحت عززت تواجد بنتي ورجيتهم انه انا بنتي لا شاطرة، لانه انا بنتي شاطرة
0: اعطتيها الثقة
2: بالضبط، خلتهم يكتشفوا بنتي. فقامت بنتي وجاوبت على الاسئلة بتقول لي هاي وين كانت البنت، قلت لها انت يعني عفوا حاطتيها ورا ويعني البنت مهمشة
0: وخوفتيها
2: فانا انقذت بنتي. هون شو رجعنا لايش؟ لحلقة التواصل
0: 100% صح
2: بالضبط. واللي ابنها ولا بنتها بيعاني من اشياء في اول العام الدراسي تحكي مع المديرة ومع المرشدة
0: من اولها
2: يا جماعة انا ابني كذا كذا، انا ابني شخصيته مثلا ضعيفة، شخصيته لحاله منعزل ما فيها شيء ما فيها خجل، ويدا بيد بساعده بعد وما شاء الله. هلا انا بنتي دكتورة ما شاء الله
0: ما شاء الله، الله يخلي لك اياها.
2: الله يسلمك يا رب، والله ينجح الجميع يا رب ويفرحنا في الجميع يا رب. فانتبهوا على ثمرات أكبادكم وفلذات أكبادكم، لأنه أنت عمرك بتضيعيه عليه عمالك تدري على ابنك، ما تخلي يروح هباء منبثاً.
0: يسعد صباحك يا ست سهى. أهلاً أهلاً. بدي أصبح على عمتي حبيبتي نورة حموضة، صباحكم فل وورد. يسعد قلبك عمتها ويسعد أيامك طول عمرك. اسمعي يا هندها، طول عمري رقيقة وهادية وهي النتيجة مبدعة. سامعة؟ صباح الفل عمتها حبيبتي. فلاح بحكي لي بدك الناس كلها تفيدك بإشي وعمرنا ما شفنا منك إشي يا أميرة. ما هو أنا ما عندي مشروع، ما عندي إشي أقدمه، فاهم يعني؟ أسيل عندها بيس أوف كيك. دعاية أنا بعمل، دير بالك بعدين. أنا بحييهم على الهواء وبعملهم دعاية مجانا، هذا لحاله تقديم رائع. بس أنا ما عندي مشروع أقدمه، أنا بستقبل، أنا شغلتي بس إنه أستقبل. محمود حباشة صباح الخير، حاسدنا على التاكسي وعزيت والكيك. ما أنا لسه ما شفتش إشي، بس شفنا التاكسي من مصطفى، أما زيت هذا لسه ما شفناش إشي. صباح الخير لنجاة وتمارة، صباحكم فل. رافع شاهين بحكي لنا لا يجوز الضرب أو الصراخ على الطفل عند الدراسة، يعني بلش ب 15 دقيقة دراسة بعدين يرتاح 5 دقائق، ما تجبره إنه هو يقعد ساعة كاملة إذا كان حدا بتعب بسرعة. كمان عندنا وفاء، عفوا وفاء محمود صباح الخير، بتحكي لنا الضرب والصياح ما بيحلوا المشكلة، بفعلوا منطقة الخوف بدماغ الطفل، فهذا الاشي بوقف قدرته على الاستيعاب وبيحول وقت المذاكرة لمعركة يومية. صباحك فل يا وفاء، بدنا صبح احنا كمان
3: يحكوا معي ذات حياتي ممكن نقوم
0: على الدكتور أمين أبو وردة. صباحك فل يا دكتور،
3: تحياتي صباح الخيرات لكم.
0: الله يسعد صباحك دكتور. هيك نحكي أكثر عن الوقفة يلي حاليا موجودة بالمجمع من قبل نقابة النقل والمواصلات، تفضل.
3: نعم، هو منذ حوالي تقريبا 35 دقيقة كل مداخل المجمع على الدوار وأيضا المجمعات الأخرى اللي هي الشرقي والغربي ومجمع المدن شلل كامل، التزاماً بقرار نقابة النقل على المستوى الوطن إضراب شامل لمدة ساعة من الساعة 10 للساعة 11. طبعا الان يعني في ازمه كبيره في عنق المجمع خاصه منطقه النفق، لانه تفاجئوا مئات الطلاب والموظفين انه في اضراب، وبالتالي لم يتمكنوا من مغادره المجمع باتجاه سواء غربا او شرقا باتجاه المدينه. طبعا كان في حديث نقيب النقل بنابلس عمر نجار وايضا سائقين تحدثوا لوسائل الاعلام في هذا المكان وتحدثوا عن مطالبهم، وطبعا نوهوا انه سيكون هناك بيان اخر سيصدر يوم غد بخصوص الاعلان او التلويح باضراب شامل يوم الاربعاء القادم. طبعا مطالب السائقين واضح انهم بيعانوا من مشكله رفع الوقود بشكل كبير جدا، وهذا انعكس على طبيعه عملهم. هم اكدوا انه لن يقوموا برفع الاسعار على المواطنين، وبالتالي هم بيطالبوا الحكومه بتكون بدورها سواء بالتخفيض او تبني المحروقات او ايضا تخفيض اسعار اقساط التامين واقساط الترخيص حتى يتمكنوا من العيش بسلام. طبعا التزام، ممكن القول ان الالتزام شبه كامل من السائقين باستثناء بعض السائقين، لاحظنا انهم يعني لم يعني يلتزموا بالاضراب وبقوا يستمروا بالنقل، ولكن القسم الاكبر ممكن نعطيه نسبه فوق 95% التزام كامل بالمركبات العمومي بهذا الاضراب.
0: احنا بدنا ننوه كمان دكتور انه بعد الساعه 11 رح يرجع الوضع طبيعي. نعم. الحركه طبيعيه كله تمام.
3: طبعا هو الإضراب فقط لساعة واحدة من الساعة 10 حتى الساعة 11، وأيضا أنه هذا الإضراب على مستوى الضفة الغربية بكاملها، يعني ليس فقط في نابلس إنما قرار وطني
0: للمحافظة
3: على مستوى الوطن.
0: طب دكتور هيك يعني أنت أكيد برضو هيك حكيت مع الشفارية، قابلت الشفارية، لو هيك بنقدر ناخذ مداخلة من أحد شفارية التكاسي إذا في مجال أو إذا الإشي سهل مثلا؟
3: نحاول نصل إلى مكان النقابيين على الأقل المشاركين، طبعا إلى جانب نقابة النقل هناك مجموعة من النقابيين على مستوى الاتحاد العام نقابات عمال فلسطين من نقابات أخرى، وأيضا أمين سر فرع نابلس عبد الكريم دويكات موجود كتضامن مع النقابة. نقابة النقل هي نقابة منضوية في إطار الاتحاد العام لنقابات عمال فلسطين، إضافة إلى أنه المواطنين لاحظنا أيضا أنه على الأقل أنه تقبل كبير لهذا الإضراب، لأنه النقابة والسائقين أكدوا أنه هم هذا إضرابهم الهدف منه عدم إلقاء العبء من ارتفاع الأسعار على المواطنين، وبالتالي هو المطلب من الحكومة في هذا المضمار. ناهيك أيضا عن مطالب أخرى يعني لها علاقة بإجراءات أخرى متعلقة بالسائقين لتخفيض الأسعار بشكل كبير. طبعا نحاول يعني الالتقاء مع أحد السائقين في هذا المضمار. أستاذ حسن، أستاذ حسن أحد القائمين على هذا الإضراب، زعت حيا معك. تفضل.
4: ألو.
0: صباح الخير، يسعد صباحك.
4: صباح النور أختي.
0: الله يسعد هالصباح. نحكي هيك شوي عن الوقفة، شو مطالبكم كمان مرة؟
4: أختي إحنا مطالبنا موضوع السولار، إحنا بنطالب في الحكومة تدعم السولار، لأنه إحنا تعبنا والمواطن تعب. يما إحنا كل شهر بدي يرفع السولار ونيجي نرفع نص شيكل، صرنا إحنا متهمين للشعب إنه إحنا شبرية العمومة حرامية. فإحنا بنطالب حكومتنا إنها تدعم السولار على الأقلية سبت السولار على 8 شيكل. لانه انا كنت لما ادير على 100 شيكل يا اختي، كنت ادي على 100 كيلو ادير 60 شيكل، هسه صرت انا على 100 كيلو ادير 120 شيكل، يعني اخرقت معي الغلي اني كل يوم بدير بزياده 60 شيكل. العالم هي تعبت، احنا على راس الحكومه، اذا الحكومه مش قادره تدعم هذا الحكي في خطوات تانية، في عندهم التامين، في عندهم الترخيص، في عندهم الضريبه، بيقدروا يجي يعمل بدل الترخيص مع ساعتنا 3000 و100 شيكل في السنه، بيجوا هاي السنه على بور ارتفاع السولار بحملهم من النص وانا بحمل النص. شركات التامين بدل ما تيجي تامن لي ب 2000 شيكل تقدر تحمل 1000 شيكل وانا اقدر احمل 1000 شيكل، بس احنا ما حدا مساعدنا ولا يعني صرنا نشتغل بس للمحروقات وللميكانيكيه، والمواطن برضه تعب اللي عنده 4-5 اولاد زاد عليه كل يوم نص شيكل زياده. فاحنا بنطالب الرئيس ابو مازن وحكومتنا انهم يساعدونا، لانه احنا كل مالنا الوضع بيسيء. فاحنا اليوم النقابة العامة في الضفة الغربية عملت ساعة إضراب استجابة لبكرة اجتماع الحكومة، إذا الحكومة ردت النقابة تقول لك كل الاحترام، ما ردت يوم الأربع إضراب،
0: إضراب كامل يعني
4: إضراب كامل يوم الأربع من الصبح لآخر النهار، والنقابة تقول لك إذا برضو ما استجابوش رايحين يعملوا إضراب مفتوح، وهذا المطالب منه.
0: لا بالله إن شاء الله هيك بتاخدوا كل مطالبكم. يسعد صباحك، يعطيك ألف عافية.
4: الله يعافيك.
0: الله يسعدك. يعني إحنا مش أول مرة أنا بحس.
3: نعم ما زلنا معكم.
0: يعني نتشكرك كمان دكتور أمين على تغطيتك لهاي الوقفة. إن شاء الله هيك كل المطالب بتنحل وما نضطر إنه إحنا نوصل يوم الأربعاء يكون في إضراب شامل، خلينا نحكي للتكاسي، لأنه بنعرف إن هذا أساس الحياة، مكاتب التكاسي والشوفيرية التكاسي،
3: لأنه هذا الإضراب بيلزم بيقطع مش بس التكاسي المحلي، حتى بين المدن.
0: صحيح.
3: وإنت هذا راح يشل الجانب الاقتصادي والجانب التعليمي والجامعات بشكل كبير جدا.
0: إن شاء الله ما نوصل لهاي المرحلة. يسعد صباحك دكتور أمين. يعني إحنا بنعرف إنه هاي مش أول مرة بصير إضراب للتكاسي، كل السبب انه في ارتفاع يا عمي الشوفيري، بيحكوا لك في ارتفاع باسعار المحروقات، هم مع المواطن، هم مش من الناس والله يلي زادوا التسعيره، مع احنا بنعرف انه كل ما يزيد في ارتفاع على اسعار المحروقات تلقائيا بتطلع الاجره. اخر ارتفاع يا هند اذا بتتذكر يلي صار، ما ارتفعت اجره التكاسي، ضلت زي ما هي، كل الاحترام لهم. فان شاء الله انه احنا هيك نسمع خبر انه تم الاستجابه لمطالبهم وما نضطر نوصل لاضراب شامل يوم الأربعاء، لأنه زي ما حكى الدكتور أمين هذا الإشي عن جد بيقطع شرش الحياة. خلص صار في إضراب، يعطيكم العافية، تعطلت كل الحياة عنا وتعطلت أرزاقهم كمان. فإحنا إن شاء الله ما نوصل لهاي المرحلة وهاي الإضراب، يعني هو أي نعم إضراب ساعة بس نتمنى إنه يكون جاب نتيجة وحققوا كل مطالبهم. نرجع للكومنتات. وسام أبو الهدى، صباح الخير. دكتور أكرم سعادة، يسعد صباحك يا دكتور. وسام أبو غداب، والله الضرب والصياح أكبر غلط، بتوتر الطفل وبصير تركيزه بوين راح. نتيجة الضرب مش شو عم بدرس، يعني انتو لازم تسايسوا الكلمة الحلوة، توعده او تحرمه من شغلة بحبها، يعني ممكن هاي الشغلات تجيب نتيجة. البنت اجمالا امورها اسهل بحكي لنا، الله يحماهم جميعا يا رب. هدول الاستثمار معناها انت دانا لما تكبر ما رح تغلبك على الاغلب، يعني البنت بخها نضيف بنتها عن جد بحكي، ما رح تغلبها على كبر ان شاء الله نتمنى. ناخذ اتصال. صباح الخير.
5: الله يسعد صباحك، صباح المستمعين، صباح متابعين راديو حياة، صباح النفس الشريف، صباح نفس الناس المواطنين الأحرار.
0: يسعد الله صباحك.
5: الله يسعد صباحك يا ست أميرة منورة اليوم الاستديو.
0: الله يخليك.
5: يسعد صباحك يا ست هند برضه، مش منتبهة على الصباحين شكلها.
0: لا هيها بتصبح عليك، صباحك فل يا قاسم.
5: الله يسعد صباحك يا رب، عمامها أصحابي وأبوها صاحبي، الله يخلي لها إياهم يا رب
0: الله
5: العالمين.
0: الله يسعدك.
5: وولاد عمها الرحمة لموسى سعيد ورجل القداوي وكل شهداء فلسطين.
0: يسعد صباحك.
5: إحنا موضوعك حلو ومشوق، بس عنا مداخلة الإضراب. يعني شو بدك تحكي يعني؟ هلا الدكتور باخذ كشفية غالية، عندك الاتصالات غالية، عندك الخبز غالي، عندك المعيشة غالية. يعني صار ده أكثر من سنين عمان بنعاني من هاي المعاناة.
0: صح. الله يفرجها.
5: صوتهم يعني الإضراب هذا اللي بيصير هذا ضرر على المواطن. يتاع الديزل الله يعطيهم العافية يعطيهم الصحة.
0: آمين
5: يعني لازم
0: آمين.
5: يصير يتفاهم
0: إن شاء الله بتنحل إن شاء الله بتنحل
5: يعني
0: يا رب.
5: يعني عندك إضراب المدارس محل السائل عليه، إضراب الأطباء برضه مش حد سائل عليه. يعني كل الحياة مخربشة فيش إلها مخرج.
0: تنحل بتنحل
5: يعني
0: يا قاسم.
5: يعني هلا المواطن يعني أنا بدعي كل المواطنين إنهم يعملوا إضراب برضه على غلاء المعيشة.
0: بنعمل ليش لا يا قاسم بنعمل.
5: يعني نفس الرجال بده رجال. يعني من طرف واحد إضراب بزبطوش. لازم كل الناس النفس الوطن النفس الشريف يعني
0: لازم هيك نكون إيد واحدة إحنا.
5: بالضبط. إذا بتتذكر بالانتفاضة الأولى يمكن كيف أنت موجودة؟
0: لا والله للأسف ما كنت.
5: لما كان يقول في إضراب شامل إضراب شامل الكل يكون ملتزم.
0: الإضراب زمان كان يسكر كل الدنيا، هلا مين حدا بيلتزم يا قاسم ولا
5: يعني
0: حدا.
5: يعني هلا عندك هلا تعرف سرعة الشوارع بجوز يعني 20 أو 30 أو 25% من تاكسيات العموم شغالة بالشوارع اللي غير الدوار. طب ما أنتوا فئة من هاي الفئة ولا مش من هاي الفئة؟
0: لا من هاي الفئة.
5: كوكب تاني هدول.
0: لا كلنا نفس الفئة يا قاسم.
5: لا بحكي لك يعني نفس الرجال بده رجال. يعني هلا كل البلد يتسكر إضراب على غلاء المعيشة وعلى المعلمين وعلى الأطباء. يعني ممكن يصير فيه حل
0: إن شاء الله نلاقي حل.
5: فيش حد سائل ولا في حد الآن حدا. يعني التأمينات زي ما حكى أخونا بوردة يرخصونهم إياهم والترخيص ويخففوا الدائرة ما تحلوا. بعدين عندك شركة الباصات الكبرى. يعني أغلى مواصلات موجودة في فلسطين هنا. يعني كيفيش نتشاكل على الراكب. وعندهم كمية أكثر يعني تحمل 5 سيارات الباص.
0: صحيح صح.
5: ما فيش حد بتطلع هذا الإشي. طب هذول اللي بيعملوا بطاقات مجانية الغوا لهم إياهم خففوا على المواطن برضه.
0: ان شاء الله بنلاقي حلول ترضي الطرفين.
5: والله يسعد صباحك.
0: صباحك فل يا قاسم. اهلا وسهلا. يوسف بحكي لنا انه 90% من النسوان ما بتدرس الاولاد الا وهي حامله، سوري على المصطلح يعني الحفايه، واللي بيحكي غير هيك ما عنده اولاد ولا شاف شو يعني ولاد وتدريس، واللي بلومها يجي هو يدرس ولد فيهم. وعلى سبيل الفكاهة بحكي لنا قرأ قبل كم يوم واحد كاتب أنا أكاديمي وزوجتي طبيبة، وبحكم إنها مش أكاديمية زيي توقعت إني بعرف أتعامل مع الولاد وأدرسهم أحسن منها. كان يسمعها وهي بتدرسهم كل شوي صياح، فحكى لحاله خلص أنا عندي الموضوع رح أتولى تدريسهم. بعد 10 دقائق رجع لها وحكى لها تعالي كملي تدريسهم قبل ما أرتكب فيهم جريمة. الله يعين النسوان. صباح الخير.
6: صباح الخير. السلام عليكم ورحمة الله. صباحكم جميعا.
0: وعليكم السلام يا مصطفى.
6: كيف الحال شو الأخبار؟
0: والله الحمد لله. كيف الحال عندكم؟
6: والله الحمد لله رب العالمين. يعني لا الإضراب يعني أكثر إشي اللي تضغط اللي هو السيرفيس اللي بحكي إنه في تكاسي بالشارع، هذول بهموش إذا بيشتغلوا عادي. يعني هو إحنا لازم يكون موضوعنا على الإضراب التكاسي لأنه هو موضوع مهم جدا يعني هذا.
0: صح 100%.
6: فانت لازم حطيت الموضوع. احنا بنحكي عن الطفل اول شيء، احنا مش مع الضرب للطفل بالدراسه يعني. ثاني شيء احنا بنحكي عن الاضراب، بهذا الاضراب ان شاء الله انه يجيب نتيجه يعني. هو يعني بخص التكاتي اكثر، اللي بيشتغلوا بالشوارع عادي يعني مش مشكله، بس انه المجمع اي مجمع سيرفيس بضغط على هذا الاشي لانه كميه الناس بتنزل كلها سيرفيس.
0: ما هو يعني مش مهم بيقطعوا لنا الحياه كلها.
6: آه. بالمجمع
0: صح صح 100%. انت ملتزم هلا بالاضراب مصطفى؟
6: انا طبعا ملتزم اكيد، رايح افطر.
0: رايح يفطر، ملتزم ورايح يفطر. فرصة انه اشكرك كمان مرة على توصيلتك يا مصطفى.
6: انا كمان اشكرك على التحية والصباح الحلو.
0: هذا اقل اشي يا مصطفى.
6: الله يرضى عليك يا رب.
0: يسعد صباحك وصحة وهنا على الفطور.
6: على قلبك يا رب، على قلبك. الله يرضى عليك ويسعد صباحكم ان شاء الله انه تفرج علينا بس يا رب.
0: يا رب.
6: على امك محمد
0: ان شاء الله. يسعد صباحك.
6: يسعد صباحك يا رب. صباح الطاقم جميعا يا رب.
0: صباحك اهلا اهلا فيك. عبادة بحكي لنا ممكن يجيب وممكن بالعكس، يعني الطفل مش بحاجة لصياح ولا ضرب عشان يتعلم، هو بحاجة لصبر، لاحتواء، لحدا يشجعه. الصياح بخليه يخاف من الدراسة، والضرب ممكن يكسر ثقته بحاله. أما الكلمة الحلوة وإنه حدا يشجعه بخلوه يحب يتعلم. التربية مش بالقوة والتعليم مش بالخوف، والطفل اللي بتعلم يعني بحب بعطيك من قلبه. صباح الخير يا عبادة. حنظرة بحكي لنا الضرب أثناء تعليم الطفل ظاهرة غير صحية وإلها انعكاسات سلبية على الطفل. كمان بدنا نحكي صباح الخير لنجاة. كلنا بنعرف إنه وقت الدراسة بالبيت ممكن يتحول لصياح وصراخ، بس علميا الضرب والصياح بسكروا مخ الطفل وبيبطل يستوعب، وعشان هيك قبل ما نفتح الكتاب لازم نتفق مع الطالب انه احنا ندرس بكل هدوء يعني ورواء، والموضوع عادي جدا، ونوعده بمكافأة كتعزيز. يعني مثلا ان درسه ثلث ساعة او نص ساعة نعطيه 5 دقائق بريك عشان يغير جو ويرجع بنشاط، نبعد عن التلقين ونقلب دراسة عن طريق اللعب. يعني ما ناخدها والله بشكل جدي، عادي اعملوا هيك، فيها اجواء فكاهية بلقط الطفل اكتر. إذا الأم حست إنها بدها تعصب تخرج من الغرفة تتنفس، يعني يا إما ياخذوا شهيق وزفير وبترجعوا هيك هادين وأموركم رواء. طولة البال والروقان هذا هو المفتاح الأساسي عشان نعطي للطفل الفهم والتفكير والثقة بالنفس. صباحك فل. نجات أختي معلمتك عندها خبرة، عدم المؤاخذ. سمعينا أغنية تفضلي. لا لا مش مني، من مش اجتهاد شخصي. لا لا من وين عن جد يعني ما لحقتش حبيبة قلبي.

صباح الخير لدانا دندون، يسعد صباحك يا رب. خواتي يشوفوا اللايف، بس عن جد مرات الولاد بيزيدوها، والله انا اشهد، بس بلاش الضرب يا جماعه الخير. والله بتخيلش حالي هيك قاعد ادرس ابني واسفه اقتله، قلبي بنكسر، ما بقدر هيك يعني، بضربه على اشياء تانية ماشي بس مش على الدراسه. حرام حرام. عيد شعبي الله، صباح الخير. أنا باعتقادي اللي لازم يضرب هو المواطن، لأنه هو اللي بيدفع الضريبة عماله، بكل إشي فيه غلاء، بس هذا الإشي مش بإيد الشوفيرية يا عيد، مش هم اللي غلوا السولار، ولا هم غلوا الضريبة، ولا هم غلوا أي إشي. هم أنا بحس إنه حاليا والله الشوفيرية مظلومين زيهم زي المواطن. ليلى هريش، صباح الخير إخلاص، يسعد صباحك حبيبتي أميرة، نهارك مبارك ونهارك يا إخلاص، يسعد هالصباح. عندنا كمان تمارا تحكي لنا، بالنسبة للأولاد بتشوف تدريسهم أصعب، أما البنات أسهل، وبما أنهم حاليا بفترة امتحانات يعني بتدرس أو بتدرس عفوا، بتمسك الولد لصف خامس وسادس وبتدربه كيف يدرس، مع مرور الوقت بيجتهد، بحاول يعتمد على حاله، وهون بتبلش بالولد الثاني. بتمسك بنتها هي صف خامس حاليا، وعندها امتحانات يومية، فبتحب أنها تدرسها يوم بيوم، بس عندها مشكلة أنها بتحب اللعب أكتر، وهي يعني تمارا حدا بتفرفت روحها، فبتضل معها لبعد العشاء لعشان تتأكد أن كل إشي تمام، وخاصة المعاناة بمادة الرياضيات اللي هي بدها وقت وشرح وتفهيم أكتر، والله الرياضيات شو سيء سيء سيء لأبعد درجة. وبالآخر بتحكي لنا بعد طول النهار والله وفرفطت الروح، بتحكي لها بنتها ما تخافي علي بجيب كامل، وهي بتحكي مع حالها ان شاء الله، وبتقعد تضحك على اعصابها البارده بعد معانا. صباحك فل يا تمارا. انا طول عمري بكره الرياضيات، بس بفتره التوجيه عشقته كتير، حبيته على فكره. الرياضيات الادبي طلع جد مسلي، طلع حلو، يعني انه مش صعب زي والله العلمي ولا الصناعي ولا التجاري، كتير بسيط الرياضيات الادبي حلو. بدنا نصبح كمان على عمر، صباح الخير يا عمر، هيني بدي أشوف لك كيف دير شرف، خليك معي ثواني. مغلق حاجز دير شرف، مغلق، صر أزمة للخارج، حال لا كان أزمة للخارج ولكن حاليا سالك، بس دير شرف مع الأسف يا عمر إنه مغلق، يعني إذا هيك بتقدر تسلك طريق تانية ان شاء الله، يعني كمان هيك شويه وقت بفتح. حاليا اللي سالك هو سره، اذا لك مشوار على سره. كمان بتحكي لنا تمارا لما بتفقد اعصابها بتقعد تصيح، يعني بتحكي لهم انا ادرس ولا انتوا، بس بالاخر بتحكي لهم اذا بتجيبوا اقل من العشرة رح تزعل، وما بتجيب لهم اشي حلو ولا العاب، يعني خلص وقتها بتقبع معها بتعصب عن جد. حلو انه الواحد يكافئ اولاده، او انه مثلا يحكي لهم والله اذا جبت علامه لك كذا كذا، اذا ما جبت مثلا محروم من هاي الشغله الفلانيه. انا بحس هذا الاشي ممكن يساعد اكثر. ليش مغلق؟ والله هلا برفع تليفون بسال لك يا عمر، ما بعرف. صيانه في صيانه.

0: عليها بزيادة أسبوعين يا عبادة. أنا لا، أنا خلص كفاها المولى، خلصنا عملنا اللي علينا، أدينا واجبنا، خلي أنغامة ترجع لكم هيك تفرفشوا وتنبسطوا مع بعض. تمارا تحكينا أحلى إشي إنك بتحفظ المادة قد ما درستيها، فتلقائيا بتكوني عارفة المادة من سنين قد ما درستيها من ولد لولد، صح؟ خاصة إذا هيك بالآخر بيطلعوا نفس التخصص وبيدخلوا نفس الإشي، فهذا إشي حلو إنه خلص ما بتتغلبي لما ترجع الدرسية كمان مرة. لا خلص يا عبادة، إن شاء الله بكرة أنغام بترجع لكم، وبرجع أنا ورائد هيك العصر نرجع لقواعدنا، وبرجع كل شيء زي قبل. إحنا هيك رح نختم. أم السعد أنت بحابة؟ أنا حابة. إحنا رح نختم هيك، وصلنا للختام.
1: اسمع بس، في حدا بعت لنا بس إشي إنه ضروري.
0: أكيد
1: أكيد
0: نحكي، إحنا اللي بنحكي، ليش ما نحكي؟ ونتمنى قبل ما نختم إنه عن جد يتم حل مطالب السائقين. في عنا مناشدة للتبرع بالدم، الشاب بلال جرارعة بحاجة لمتبرعين بالدم من فصيلة أو سالب أو أي سالب. مكان التبرع رح يكون بمستشفى العربي التخصصي، وقت التبرع من 8 الصبح لتنتين الظهر. بس احنا ما اظنش هلا يحفظ الرقم اذا حكينا ارقام المرافقين ولا لا يا هند، اصلا جاي عندي بالمقلوب صراحه، مش بس هلا بركي نزلناها يعني على الفيسبوك للي معني، فاللي بيقدر يتبرع يتبرعوا ان شاء الله. هيك بنلاقي بتلاقوا حدا يعني حامل هدول الفصيلتين اللي هي او سالب و اي سالب، بننزلكم المناشد ان شاء الله هلا على صفحه الفيسبوك. وشكرا اكيد لكل حدا شاركنا اليوم وكان معنا، ونتمنى الإضراب يخلص على خير وسلام، والشوفيرية ياخدوا جميع مطالبهم. إن شاء الله منشوفكم ببرنامج العصر يلي هو رسالة وأغنية على خير وسلامة، ونشوفكم بكرة بمواضيع جديدة. مني أنا وهند، إلى اللقاء.
2: يا الله بكرة مسافر ولازم أحول عملات، مش ملحق.
3: بسيطة، على بنكي بلحظة بتحول بأي عملة بأفضل الأسعار. حملوا تطبيق بنكي بلحظة لتسهلوا حياتكم. بنك فلسطين، البنك الوطني الأول.
4: بابا؟
5: نعم يا عبود.
4: بس أنا شطور.
5: أنت أشطر واحد.
4: ليه يا عبي؟
5: بس هيك رح أخدك على أحلى محل ألعاب.
4: دي من محل دكان حياة.
5: يلا على دكان حياة،
4: عنده ألعاب حلوة كتير.
6: دكان حياة، نابلس، مجمع بلدية نابلس التجاري، الطابق الأرضي. لمزيد من المعلومات ولمتابعة العروض يرجى زيارة صفحتنا على الفيسبوك والإنستغرام دكان حياة.
7: الساعة الآن 11 صباحا.
8: افتح أو غد حسابك التوفير بقيمة 300 دينار أو ما يعادل

استبدلها بالدولار أو الشيكل لتدخل السحب على 1,000,000 شيكل الجائزة الكبرى و15 جائزة بقيمة 10,000 شيكل لكل رابح موزعة على كل فروعنا نهاية السنة بشهر 12. تنتهي الحملة بتاريخ 31/12/2026. للمزيد اتصل على سلم 46 أو زور موقعنا الإلكتروني www.hbtf.ps. بنك الإسكان، بنكي للحياة.

0: بابا.
1: نعم يا عبود.
0: بس أنا شطور.
1: أنت أشطر واحد.
0: ليه يا عبي؟
1: بس هيك رح أخدك على أحلى محل ألعاب.
0: دي من محل دكان حياة.
1: يلا على دكان حياة.
0: عنده ألعاب حلوة كتير.
2: دكان حياة نابلس، مجمع بلدية نابلس التجاري الطابق الأرضي. لمزيد من المعلومات ولمتابعة العروض يرجى زيارة صفحتنا على الفيسبوك والإنستغرام دكان حياة.
3: أوف، مضيع بطاقة البنك.
4: ما تقلق، بلحظة على بنكي بتوقفها وبتكون بأمان. حملوا تطبيق بنكي بلحظة لتسهلوا حياتكم. بنك فلسطين، البنك الوطني الأول.

0: افتح أو غذي حسابك التوفير بقيمة 300 دينار أو ما يعادلها بالدولار أو الشيكل لتدخل السحب على 1,000,000 شيكل الجائزة الكبرى و15 جائزة بقيمة 10,000 شيكل لكل رابح موزعة على كل فروعنا نهاية السنة بشهر 12. تنتهي الحملة بتاريخ 31/12/2026. للمزيد اتصل على سلم 46 أو زور موقعنا الإلكتروني www.hbtf.ps. بنك الإسكان، بنكي للحياة.
1: والله يا سارة محتارة، ابن أحمد عنده تأخر بالنطق وصعوبة بالتعلم وزوجة تعبان من آلام ظهره، وأنا بحاجة لحدا يدعمني نفسياً.
2: ولا تحتاري يا أم أحمد، كل الحلول بمكان واحد بمركز شمس للتأهيل والإرشاد النفسي.
1: معقول؟ طيب شو بيميزهم؟
2: عندهم فريق متخصص وبسرية تامة للطفل، وحدة نطق وتربية خاصة وعلاج وظيفي، ولزوجك علاج طبيعي متخصص، وانتي إلك جلسات إرشاد ودعم نفسي وتفريغ، وكمان حجامة للنساء بخصوصية تامة.
1: وين موقعهم؟
2: بنابلس بجانب كلية الروضة، عمارة سمارت 1 الطابق الرابع، والمبنى فيه مصعد وباركينج.
3: مركز شمس، نحو حياة أكثر استقلالية وأملاً.
4: إنها الساعة 12 ظهرا. من الميدان ومن حول العالم نرصد الحقيقة ونطلع على آخر الأحداث أولا بأول، لنقدمها لكم على رأس كل ساعة في دقائق. موجز الأخبار على راديو حياة.
5: أهلا ومرحبا بكم إلى هذه النشرة الموجزة من راديو حياة. وبالانتقال إلى الطقس، تبلغ درجة الحرارة الآن في نابلس 25 درجة مئوية. استشهد نازحان على الأقل.

0: وأصيب آخرون بينهم نساء وأطفال اليوم الاثنين جراء قصف إسرائيلي استهدف نقطة أمنية قرب مسجد معاوية جنوب مواصي رفح جنوبي قطاع غزة وسط استمرار القصف وإطلاق النار في مناطق متفرقة من القطاع. اعتقلت قوات الاحتلال الإسرائيلي فجر اليوم الاثنين 6 مواطنين من قريتي فحمة وزبوبة جنوب وغرب جنين. نصبت قوات الاحتلال الإسرائيلي اليوم الاثنين 3 بوابات حديدية على مداخل بلدة يعبد والطرق المؤدية إلى قريتي كفيرت وكفر قود جنوب غرب جنين في إطار سياسة التضييق على المواطنين وتقييد حركتهم. أصيب شاب بجروح ورضوض اليوم الاثنين إثر هجوم مستعمرين على بلدة ترمس عيا شمال رام الله. تشهد الضفة الغربية المحتلة تصعيدا خطيرا في أساليب الإرهاب الاستيطاني يتمثل في إقدام عصابات المستعمرين على اختطاف فلسطينيين واحتجازهم لا سيما المزارعين منهم بهدف بث الذعر في قلوبهم ودفعهم إلى ترك أراضيهم تمهيدا للاستيلاء عليها. اعتقلت قوات الاحتلال الإسرائيلي فجر اليوم الاثنين شابا من بلدة دير الغصون شمال الكرم. باشرت السلطات الإسرائيلية صباح اليوم الاثنين عمليات هدم في قرية ضحية بمنطقة النقب واستهدفت منازل عائلة أبو وادي في خطوة تهدد بتشريد مئات السكان وسط مخاوف من فقدان عشرات العائلات مساكنها وأراضيها. تتواصل التطورات بين طهران وواشنطن على خلفية المفاوضات بين الجانبين وتصاعد التوتر في مضيق هرمز، إذ أعلنت إيران أنها تدرس الرد الأمريكي على مقترحها الأخير في وقت تتزايد فيه حوادث السفن في المضيق وسط تبادل الاتهامات والتحذيرات بشأن حركة الملاحة البحرية. ننتقل الآن لنتابع آخر تطورات أوضاع الحواجز والمداخل المحيطة بمدينة نابلس ونبدأ مع حاجز بيت فوريك سالك، طريق السبعتاش سالك، الباذان سالك، حاجز صرة سالك، المربعة سالك، عورتة سالك ودير شرف مغلق بكلا الاتجاهين. كان هذا آخر تحديث حتى اللحظة، مع التنويه إلى أن أوضاع الطرق متغيرة في كل دقيقة. إلى هنا نصل إلى الختام. للمزيد تابعونا على حياة دوت بي أس قناة راديو حياة على التليجرام. كنت معكم أحمد أبو صبرة، دمتم بخير وفي أمان الله.
1: راديو حياة 100.8 هواها نابلسي. حالة الطقس، الأرصاد في درجات الحرارة رح تكون، الأجواء، حالة الطقس على راديو حياة.
2: حالة الطقس لليوم، تتوقع دائرة الأرصاد الجوية أن يكون الجو لليوم الاثنين غائم إلى غائم جزئي، بيطرأ انخفاض آخر على درجات الحرارة بحيث تصبح أقل من معدلها السنوي العام بقليل، ويتوقع بإذن الله سقوط زخات متفرقة من الأمطار على معظم المناطق خاصة المناطق الجنوبية والشرقية، قد تكون مصحوبة بعواصف رعدية وتساقط البرد أحياناً، واعتبارا من ساعات الظهيرة تضعف فرصة سقوط الأمطار. أما لبكرة فبتتوقع دائرة الأرصاد الجوية أن يكون الجو غائم إلى غائم جزئي معتدل في معظم المناطق، ما بيطرأ تغير على درجات الحرارة مع بقائها أقل من معدلها السنوي العام بقليل. درجة الحرارة المتوقعة لليوم بالقدس العاصمة 25 درجة مئوية بالنهار ل 15 درجة مئوية بالليل، أما في نابلس 26 درجة مئوية بالنهار ل 15 درجة مئوية بالليل. هاد كان كل شي معنا لليوم بحالة الطقس على راديو حياة.

في أغنية بتخبي ذكرى، وفي لحن بيرجعنا لأيام ما بتنتسى، ويمكن في كلمة بدك توصلها لحدا غالي. مع برنامج رسالة وأغنية، ابعت رسالتك واختار الأغنية اللي بتحبها وخليها توصل عبر الأثير. أغاني الزمن الجميل وأجمل الأغاني الجديدة وإهداءاتكم اللي بتوصل من القلب للقلب. رسالة وأغنية كل 2 أربعاء الساعة 3 عصراً على راديو حياة.

مستمعينا الكرام، نرفع على مسامعكم الآن أذان الظهر حسب التوقيت المحلي لمدينة نابلس وضواحيها. الله أكبر.

0: حقا لا إله إلا الله. اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم، وبارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم في العالمين، إنك حميد مجيد. اللهم رب هذه الدعوة التامة والصلاة القائمة، آت محمدا الوسيلة والفضيلة والدرجة العالية الرفيعة من الجنة، وابعثه مقاما محمودا الذي وعدته. رضينا بالله ربا وبالإسلام دينا وبمحمد صلى الله عليه وسلم نبيا ورسولا.
1: الطاقة الإيجابية، الضحك الحلوة، بس على راديو حياة 100.8 هواها نابلسي.
2: يا الله، بكرة مسافر ولازم أحول عملات، مش ملحق.
3: بسيطة، على بنكي بلحظة بتحول بأي عملة بأفضل الأسعار. حملوا تطبيق بنكي بلحظة لتسهلوا حياتكم. بنك فلسطين، البنك الوطني الأول.
4: بابا.
5: نعم يا عبود.
4: بس أنا شطور.
5: أنت أشطر واحد.
4: لعبة.
5: بس هيك رح أخدك على أحلى محل ألعاب.
4: دي من محل دكان حياة.
5: يلا على دكان حياة،
4: عنده ألعاب حلوة كتير.
6: دكان حياة نابلس، مجمع بلدية نابلس التجاري الطابق الأرضي. لمزيد من المعلومات ولمتابعة العروض يرجى زيارة صفحتنا على الفيسبوك والإنستغرام دكان حياة.

0: وقال ابعد كده الوقت
1: كأنك ما بتعرف.
0: بعرف شو؟ انك نسيتيني ورحتي معه؟
1: نسيتك؟ وانت بتعرف انه مستحيل كون نسيتك.
0: لكنه ليه؟

0: your number one radio.
1: المركز الأول.
2: حياة FM. المركز الأول.
1: حياة FM.
2: Radio 100.2.

الطاقة الإيجابية، الضحك الحلوة، بس على راديو حياة 100.8 هواها نابلسي.

تحدي وأحس يحلى ويطول السهر بكرة واليوم وأمس أشكر الله على القدر كافي أهمس لك همس خلها تسمع هالبشر أغلن الحبك وفائي ورهان العمر

افتح أو غذي حسابك التوفير بقيمة 300 دينار أو ما يعادلها بالدولار أو الشيكل لتدخل السحب على 1,000,000 شيكل الجائزة الكبرى و15 جائزة بقيمة 10,000 شيكل لكل رابح موزعة

0: أصبح بإمكانك تجديد رخصتك الشخصية إلكترونياً عبر منصة حكومة وإتمام الدفع الإلكتروني، ثم طلب توصيل الرخصة إلى منزلك أو مكان تواجدك. خدمة سريعة سهلة وآمنة، ورخصتك تصلك عبر البريد الفلسطيني مقابل شيكل واحد فقط، وذلك لمدة 6 أشهر من تاريخ إطلاق الخدمة. ادخل إلى منصة حكومتي واستفد من خدمة وزارة النقل والمواصلات الإلكترونية. وزارة النقل والمواصلات، نقرب الخدمة إليك.
1: في البلد زي ما إلك زي ما عليك، وعشان نبنيها بدنا نفسك فيها، والتغيير بيبدأ بإنك ما تسكت عن الغلط وتصحي المسؤولية الأخلاقية والوطنية اللي جواك. لو تعرضتم أو شهدتم ممارسات فساد، سواء في تقديم الخدمات أو في التعيينات أو سوء استخدام المنصب لتحقيق مكاسب خاصة على حساب المصلحة العامة، أو شبهات تضارب مصالح بين القطاعين الخاص والعام، بلغوا هيئة مكافحة الفساد بالمعلومات واطلبوا الحماية إن لزم الأمر. نحن في ائتلاف أمان نقدم الدعم والإرشاد القانوني لضحايا الفساد أو الشهود عليه. يمكنكم التواصل معنا من خلال الرقم المجاني 1800-180-180، أو تفضلوا بزيارة مكاتب ائتلاف أمان، أو تواصلوا معنا بالطريقة التي تناسبكم، ونحن نضمن لكم السرية في حال رغبتم بذلك.
2: في عالم يتسارع فيه الحدث، تبقى الحقيقة هي جوهر وجودنا هنا، حيث تتلاقى الأحداث وتتشابك المصائر. نكون نحن شهوداً على لحظات فارقة، حياة هذا الصباح، حياة هذا الصباح. نغوص في أعماق الحدث لنكتشف لكم الحقيقة الكاملة، ونسلط الضوء على أبعاده الخفية. كونوا معنا لنرسم صورة أوضح لعالمنا. حياة هذا الصباح، برنامج إخباري يأتيكم يوميا عدا يوم الجمعة من 7 صباحا على راديو حياة.

0: الساعة الآن 1 ظهرا. من الميدان ومن حول العالم نرصد الحقيقة ونطلع على آخر الأحداث أولا بأول، لنقدمها لكم على رأس كل ساعة في دقائق. موجز الأخبار على راديو حياة.
1: أهلا ومرحبا بكم إلى هذه النشرة الموجزة من راديو حياة. وبالانتقال إلى الطقس، تبلغ درجة الحرارة الآن في نابلس 25 درجة مئوية. استشهد مواطن اليوم الاثنين متأثرا بإصابته في قصف للاحتلال على غزة، وأفاد مصدر طبي باستشهاد المواطن خالد عبد الفتاح جابر متأثرا بجروحه التي أصيب بها يوم أمس الأحد جراء قصف من طائرة مسيرة للاحتلال شمال قطاع غزة. اقتحم مستعمرون صباح اليوم الاثنين قرية برقة شرق رام الله. شيع أبناء شعبنا اليوم الاثنين جثمان الشهيد شادي العجارمي الذي يبلغ من العمر 32 عاما في بلدة بيت أولى غرب الخليل. قطع مستعمرون مسلحون اليوم الاثنين للمرة السادسة على التوالي خطوط الكهرباء المغذية لعدد من مساكن المواطنين في وادي الأعور شرق الخليل. اقتحم عشرات المستعمرين صباح اليوم الاثنين المسجد الأقصى المبارك من باب المغاربة بحماية مشددة من شرطة الاحتلال، وأدوا طقوسا وصلوات تلمودية في باحاته. صعدت قوات الاحتلال فجر اليوم الاثنين حملات الاقتحام والمداهمة والاعتقال في مناطق متفرقة من الضفة الغربية والقدس المحتلة، واعتقلت 27 فلسطينيا بينهم أسرى محررون، فيما أصيب مواطن بجروح متوسطة خلال اقتحام بلدة قباطية جنوب جنين. قال عضو المكتب السياسي لحركة حماس باسم نعيم إن الحركة تأخذ بجروح

0: جدية تهديدات وزير جيش الاحتلال إسرائيل كاتس باغتيال رئيس الحركة خليل الحية، رغم اعتقاده أنها تأتي في سياق الدعاية الانتخابية الإسرائيلية. تتواصل التطورات بين طهران وواشنطن على خلفية المفاوضات بين الجانبين وتصاعد التوتر في مضيق هرمز، إذ أعلنت إيران أنها تدرس الرد الأمريكي على مقترحها الأخير في وقت تتزايد فيه حوادث السفن في المضيق وسط تبادل الاتهامات والتحذيرات بشأن حركة الملاحة البحرية. ننتقل الآن لنتابع آخر تطورات أوضاع الحواجز والمداخل المحيطة بمدينة نابلس، ونبدأ مع حاجز بيت فوريك سالك، طريق السبعتاش سالك، البذان سالك، حاجز صرة سالك، المربعة سالك، عورتا سالك، ودير شرف مغلق بكلا الاتجاهين. كان هذا آخر تحديث حتى هذه اللحظة، مع التنويه إلى أن أوضاع الطرق متغيرة في كل دقيقة. إلى هنا نصل إلى الختام. للمزيد تابعونا على حياة دوت بأس قناة راديو حياة على التليجرام. كنت معكم أحمد أبو صبرة، دمتم بخير وفي أمان الله.
1: راديو حياة 100.8 الأرصاد في درجات الحرارة حتكون الأجواء حالة الطقس على راديو حياة.
2: حالة الطقس لليوم، تتوقع دائرة الأرصاد الجوية أن يكون الجو لليوم الاثنين غائم إلى غائم جزئي، بيطرأ انخفاض آخر على درجات الحرارة بحيث تصبح أقل من معدلها السنوي العام بقليل، ويتوقع بإذن الله سقوط زخات متفرقة من الأمطار على معظم المناطق خاصة المناطق الجنوبية والشرقية، قد تكون مصحوبة بعواصف رعدية وتساقط البرد أحياناً، واعتباراً من ساعات الظهيرة تضعف فرصة سقوط الأمطار. أما لبكرة فبتتوقع دائرة الأرصاد الجوية أن يكون الجو غائم إلى غائم جزئي معتدل في معظم المناطق، ما بيطرأ تغير على درجات الحرارة مع بقائها أقل من معدلها السنوي العام بقليل. درجة الحرارة المتوقعة لليوم بالقدس العاصمة 25 درجة مئوية بالنهار ل 15 درجة مئوية بالليل، أما في نابلس 26 درجة مئوية بالنهار ل 15 درجة مئوية بالليل. هاد كان كل شي معنا لليوم بحالة الطقس على راديو حياة.

بالاستماع أنتم بالاستماع إلى راديو حياة 100.8 هواها نابلسي.

0: أوف، مضيع بطاقة البنك.
1: ما تقلق، بلحظة على بنكي بتوقفها وبتكون بأمان. حملوا تطبيق بنكي بلحظة، لا تسهلوا حياتكم. بنك فلسطين، البنك الوطني الأول.
2: بابا؟
3: نعم يا عبود.
2: بس أنا شطور.
3: أنت أشطر واحد.
2: ليه لعبة؟
3: بس هيك رح أخدك على أحلى محل ألعاب.
2: دي من محل دكان حياة.
3: يلا على دكان حياة،
2: عنده ألعاب حلوة كتير.
4: دكان حياة نابلس، مجمع بلدية نابلس التجاري، الطابق الأرضي. لمزيد من المعلومات ولمتابعة العروض يرجى زيارة صفحتنا على الفيسبوك والإنستغرام دكان حياة.

الثانية الثانية الثانية أصل الخبر ومصدر المعلومة. الثانية عينك في موقع الحدث. الثانية الرصد الدقيق والتحليل الموضوعي. الثانية بيت الحقيقة. الثانية يأتيكم الساعة الثانية مساء على راديو حياة.

وراء كل صوت حكاية، وراء كل حكاية صمود. حكايات من فلسطين لأشخاص واجهوا التحديات وحاولوا أن يصنعوا منها فرصة، وحولوا الألم إلى أثر. في أصوات الصمود نقترب من حكاياتهم، نسمع أصواتهم ونكتشف ما وراءها. أصوات الصمود، بودكاست قصصي يوثق أصواتا حقيقية من فلسطين، لأن كل شخص يحمل حكاية وهذه مساحته. أصوات الصمود عبر أثير راديو حياة 100.8. إعداد وتقديم شهد السيتية، إنتاج راديو حياة وممول من الوكالة الفرنسية لتطوير الإعلام. يأتيكم يوم السبت الساعة 1 ظهرا، ويمكنكم متابعة الحلقات عبر منصات راديو حياة على مواقع التواصل الاجتماعي. أصوات الصمود، قصص حقيقية، أصوات حقيقية، تغيير حقيقي.

0: كيف إنه على راديو حياة 100.8.
1: سجن هداريم. يقع سجن هداريم جنوب الخط الممتد بين مدينتي طولكرم ونتانيا على الطريق القديمة المؤدية إلى الخضيرة، وهو سجن حديث نسبياً أسس على نظام السجون الأمريكية، أقسامه على شكل دائري، وقد أنشئ بالأساس كسجن مدني، إلا أنه افتتح لاحقاً قسماً خاصاً منه بالأسرى الأمنيين الفلسطينيين، وقد أدخل أول فوج من الأسرى الأمنيين الفلسطينيين إليه في شهر أكتوبر عام 1999. ويتكون السجن من 8 أقسام ويتسع لنحو 600 معتقل، ويحتجز الأسرى الأمنيون الفلسطينيون في قسم رقم 3 من سجن هداريم المكون من طابقين، ويخضع لإدارة مستقلة عن باقي الأقسام. ويتكون قسم 3 الخاص بالأسرى الأمنيين الفلسطينيين من 40 غرفة صغيرة، يحتجز في كل غرفة منها 2 من المعتقلين، وتبلغ مساحة كل غرفة 3 إلى 4 أمتار، يلحق بها دورة مياه، ويوجد بها مرحاض إفرنجي ومغسلة.

0: افتح أو غذي حسابك التوفير بقيمة 300 دينار أو ما يعادلها بالدولار أو الشيكل لتدخل السحب على 1,000,000 شيكل الجائزة الكبرى و15 جائزة بقيمة 10,000 شيكل لكل رابح موزعة على كل فروعنا نهاية السنة بشهر 12. تنتهي الحملة بتاريخ 31/12/2026. للمزيد اتصل على سلم 46 أو زور موقعنا الإلكتروني www.hbtf.ps. بنك الإسكان، بنكي للحياة.
1: الساعة الآن 2:00 مساء.
2: قلبك يا غالي لو يوم هتغيب عليا يا حرام عليا عيش.
3: من الميدان ومن حول العالم نرصد الحقيقة يا حبيبي ونطلع على آخر الأحداث.
2: أنا غير قلبك مليش
3: أولا بأول لنقدمها لكم على رأس كل ساعة في دقائق. موجز الأخبار على راديو حياة.
4: أهلا ومرحبا بكم إلى هذه النشرة الموجزة من راديو حياة. وبالانتقال إلى الطقس، تبلغ درجة الحرارة الآن في نابلس 26 درجة مئوية. انسحبت قوات الاحتلال الإسرائيلي من حي الضاحية العليا في مدينة نابلس بعد محاصرة منزل في الحي واختطاف شاب دون أن تتضح هويته حتى اللحظة. ارتفعت حصيلة الشهداء منذ بدء العدوان الإسرائيلي على قطاع غزة إلى أكثر من 74 ألف شهيد، فيما بلغ عدد الإصابات إلى أكثر من 175 ألف مصاب. تتواصل الانتهاكات الإسرائيلية لاتفاق وقف إطلاق النار في قطاع غزة وسط تصاعد القصف وإطلاق النار في مناطق متفرقة وسقوط شهداء وجرحى، في وقت يواجه فيه النازحون مخاطر متزايدة جراء استهداف المناطق التي لجأوا إليها. أطلق مستعمرون اليوم الاثنين مواشيهم في أراضي المواطنين ببلدة بيت عور التحت غرب رام الله. قطع مستعمرون التيار الكهربائي عن منطقة المسعودية التابعة لأراضي قرية برقة شمال غربي المدينة للمرة الخامسة خلال أكثر من شهرين. باشرت السلطات الإسرائيلية صباح اليوم الاثنين عمليات هدم في قرية ضحية بمنطقة النقب، واستهدفت منازل عائلة أبو وادي في خطوة تهدد بتشريد مئات السكان وسط مخاوف من فقدان عشرات العائلات مساكنها وأراضيها. تتواصل التطورات الميدانية في جنوب لبنان وسط تصعيد إسرائيلي أوقع ضحايا

0: بالتزامن مع تحركات أوروبية وأمريكية لبحث ترتيبات أمنية ودعم الجيش اللبناني، فيما يستعد الجيش الإسرائيلي لمناورات في الجليل. أعربت إيران يوم الاثنين عن قلقها الشديد بشأن التصعيد بين السعودية والحوثيين في اليمن عقب هجمات استهدفت مطار الرياض ومناطق أخرى في المملكة، مؤكدة استعدادها للمساعدة في تسهيل الحوار والتوصل إلى حل سياسي. ننتقل الآن لنتابع آخر تطورات أوضاع الحواجز والمداخل المحيطة بمدينة نابلس، ونبدأ مع حاجز بيت فوريك سالك، طريق 17 سالك، الباذان سالك، حاجز صرة سالك، حاجز المربع سالك، وعورت سالك، ودير شرف لازال مغلق بكل الاتجاهين. كان هذا آخر تحديث حتى هذه اللحظة، مع التنويه إلى أن أوضاع الطرق متغيرة في كل دقيقة. إلى هنا نصل إلى الختام. للمزيد تابعونا على حياة دوت بي أس، قناة راديو حياة على التليجرام. كنت معكم أحمد أبو صبرة، دمتم بخير وفي أمان الله.
1: راديو حياة 100.8 هواها حالة الطقس، الأرصاد في درجات الحرارة رح تكون، الأجواء حالة الطقس على راديو حياة.
2: حالة الطقس لليوم، تتوقع دائرة الأرصاد الجوية أن يكون الجو لليوم الاثنين غائم إلى غائم جزئي، بيطرأ انخفاض آخر على درجات الحرارة بحيث تصبح أقل من معدلها السنوي العام بقليل، ويتوقع بإذن الله سقوط زخات متفرقة من الأمطار على معظم المناطق خاصة المناطق الجنوبية والشرقية، قد تكون مصحوبة بعواصف رعدية وتساقط البرد أحياناً، واعتبارا من ساعات الظهيرة تضعف فرصة سقوط الأمطار. أما لبكرة فبتتوقع دائرة الأرصاد الجوية أن يكون الجو غائم إلى غائم جزئي معتدل في معظم المناطق، ما بيطرأ تغير على درجات الحرارة مع بقائها أقل من معدلها السنوي العام بقليل. درجة الحرارة المتوقعة لليوم بالقدس العاصمة 25 درجة مئوية بالنهار ل 15 درجة مئوية بالليل، أما في نابلس 26 درجة مئوية بالنهار ل 15 درجة مئوية بالليل. هاد كان كل شي معنا لليوم بحالة الطقس على راديو حياة.

0: يا الله بكرة مسافر ولازم أحول عملات مش ملحق.
1: بسيطة، على بنكي بلحظة بتحول بأي عملة بأفضل الأسعار. حملوا تطبيق بنكي بلحظة لتسهلوا حياتكم. بنك فلسطين، البنك الوطني الأول.
2: بابا؟
3: نعم يا عبود.
2: بس أنا شطور.
3: أنت أشطر واحد.
2: ليه يا عبي؟
3: بس هيك رح أخدك على أحلى محل ألعاب.
2: بدي من محل دكان حياة.
3: يلا على دكان حياة،
2: عنده ألعاب حلوة كتير.
4: دكان حياة نابلس، مجمع بلدية نابلس التجاري الطابق الأرضي. لمزيد من المعلومات ولمتابعة العروض يرجى زيارة صفحتنا على الفيسبوك والإنستغرام دكان حياة.
5: حياة FM بتواكب القديم والجديد.

معك في بيتك، معك في سيارتك، كمان شغلك. راديو حياة 100.8 هواها نابلسي.

0: نفسياً.
1: ولا تحتار يا أم أحمد، كل الحلول بمكان واحد بمركز شمس للتأهيل والإرشاد النفسي.
0: معقول؟ طيب شو بيميزهم؟
1: عندهم فريق متخصص وبسرية تامة للطفل، وحدة نطق وتربية خاصة وعلاج وظيفي، ولزوجك علاج طبيعي متخصص، وإنتي إلك جلسات إرشاد ودعم نفسي وتفريغ، وكمان حجامة للنساء بخصوصية تامة.
0: وين موقعهم؟
1: بنابلس بجانب كلية الروضة، عمارة سمارت 1 الطابق الرابع، والمبنى فيه مصعد وباركينج.
2: مركز شمس، نحو حياة أكثر استقلالية وأملاً.
3: افتح أو غدي حسابك التوفير بقيمة 300 دينار أو ما يعادلها بالدولار أو الشيكل لتدخل السحب على 1,000,000 شيكل الجائزة الكبرى و15 جائزة بقيمة 10,000 شيكل لكل رابح موزعة على كل فروعنا نهاية السنة بشهر 12. تنتهي الحملة بتاريخ 31/12/2026. للمزيد اتصل على سلم 46 أو زور موقعنا الإلكتروني www.hbtf.ps. بنك الإسكان، بنكي للحياة.
4: ألو، مرحبا. ألو، خلص الرصيد.
5: تكلكش بلحظة من بنكي بتشحنه والخدمة بترجع. حملوا تطبيق بنكي بلحظة لا تسهلوا حياتكم. بنك فلسطين، البنك الوطني الأول.
2: إنها الثالثة مساءً. من الميدان ومن حول العالم نرصد الحقيقة ونطلع على آخر الأحداث أولاً بأول، لنقدمها لكم على رأس كل ساعة في دقائق. موجز الأخبار على راديو حياة.
6: أهلا ومرحبا بكم إلى هذه النشرة الموجزة من راديو حياة. وبالانتقال إلى الطقس، تبلغ درجة الحرارة الآن في نابلس 26 درجة مئوية. ارتفعت حصيلة الشهداء منذ بدء العدوان الإسرائيلي على قطاع غزة إلى أكثر من 74 ألف شهيد، فيما بلغ عدد الإصابات إلى أكثر من 175 ألف مصاب. أقر 4 جنود في شعبة الاستخبارات العسكرية بجيش الاحتلال الإسرائيلي بتلقي أوامر بإلقاء قنابل ثقيلة على مبان مأهولة بالسكان في قطاع غزة دون إخلائها، ما أدى إلى استشهاد وإصابة مئات المواطنين. شيعت الجماهير اليوم الاثنين جثمان الشهيد شادي العجارمي الذي يبلغ من العمر 32 عاماً في بلدة بيت أولى غرب الخليل. اقتلعت جرافات الاحتلال الإسرائيلي اليوم الاثنين أكثر من 200 شجرة زيتون معمرة في قرية اللبن الشرقية جنوب نابلس. هاجم مستعمرون اليوم الاثنين مزارعين في بلدة ياسوف شرق سلفيت وطردوهم من أراضيهم وسرقوا ثمار الزيتون وماكينة القطف. اعتقلت قوات الاحتلال الإسرائيلي اليوم الاثنين شابا من منطقة الضاحية شرقي مدينة نابلس. نصبت قوات الاحتلال الإسرائيلي يوم الاثنين 3 بوابات حديدية على مداخل يعبد والطرق المؤدية إلى قريتي كفيرت وكفر قود جنوب غرب جنين في إطار سياسة التضييق على المواطنين وتقييد حركتهم. مددت سلطات الاحتلال الإسرائيلي للمرة الثالثة اعتقال الزميلة الصحفية بشرى الطويل 4 أشهر إضافية. ننتقل الآن لنتابع آخر تطورات أوضاع الحواجز والمداخل المحيطة بمدينة نابلس، ونبدأ مع حاجز بيت فوريك سالك، طريق 17 سالك، الباذان سالك، وصر سالك، حاجز المربع سالك، حاجز عورت سالك، حاجز دير شرف مغلق بكلا الاتجاهين. كان هذا آخر تحديث حتى اللحظة، مع التنويه إلى أن أوضاع الطرق متغيرة في كل دقيقة. مستمعين الكرام، وبالرجوع إلى تطورات الحواجز، أعلن الارتباط العسكري إعادة فتح البوابة الحديدية على المدخل الرئيسي لقرية بورين جنوب نابلس.

0: لس بعد إغلاق استمر 5 أيام. إلى هنا نصل إلى الختام. للمزيد تابعونا على حياة دوت بي أس قناة راديو حياة على التليجرام. كنت معكم أحمد أبو صبرة. دمتم بخير وفي أمان الله.
1: راديو حياة 100.8 هواها نفس حالة الطقس. الأرصاد في درجات الحرارة رح تكون الأجواء حالة الطقس على راديو حياة.
2: حالة الطقس لليوم تتوقع دائرة الأرصاد الجوية أن يكون الجو لليوم الاثنين غائم إلى غائم جزئي، بيطرأ انخفاض آخر على درجات الحرارة بحيث تصبح أقل من معدلها السنوي العام بقليل، ويتوقع بإذن الله سقوط زخات متفرقة من الأمطار على معظم المناطق خاصة المناطق الجنوبية والشرقية، قد تكون مصحوبة بعواصف رعدية وتساقط البرد أحياناً، واعتبارا من ساعات الظهيرة تضعف فرصة سقوط الأمطار. أما لبكرة فبتتوقع دائرة الأرصاد الجوية أن يكون الجو غائم إلى غائم جزئي معتدل في معظم المناطق، ما بيطرأ تغير على درجات الحرارة مع بقائها أقل من معدلها السنوي العام بقليل. درجة الحرارة المتوقعة لليوم بالقدس العاصمة 25 درجة مئوية بالنهار ل 15 درجة مئوية بالليل، أما في نابلس 26 درجة مئوية بالنهار ل 15 درجة مئوية بالليل. هات كان كل شي معنا لليوم بحالة الطقس على راديو حياة. في أغنية بتخبي ذكرى، وفي لحن بيرجعنا لأيام ما بتنتسى، ويمكن في كلمة بدك توصلها لحد غالي. مع برنامج رسالة وأغنية ابعت رسالتك واختار الأغنية اللي بتحبها وخليها توصل عبر الأثير. أغاني الزمن الجميل وأجمل الأغاني الجديدة وإهداءاتكم اللي بتوصل من القلب للقلب. رسالة وأغنية كل 2 أربعاء الساعة 3 عصرا على راديو حياتي.

يا مساء الخير والورد والفل، وأهلا وسهلا فيكم بحلقة جديدة من برنامج رسالة وأغنية. مساء الخير أكيد لكل حدا بسمعنا على 100.8، وإن شاء الله رح يكون معنا طبعا على اللايف الموجود على صفحة راديو حياة على الفيسبوك. لكل حدا بسمعنا من بيته، من سيارته، من مكان شغله، إن شاء الله كان يومكم حلو خفيف ظريف لطيف. وحلقة جديدة أكيد من برنامج رسالة وأغنية لهذا الأسبوع، إن شاء الله بتكون حلقة خفيفة عليكم وساعة لطيفة هيك نقضيها مع بعض، ونسمع أكيد أغاني بناء على طلبكم، سواء حابين تسمعوها أو حابين يعني تهدوها لحدا معين. بتقدروا تشاركونا أكيد على 2379143، وكمان اللايف الموجود على صفحة راديو حياة على الفيسبوك. بدنا نحكي مساء الخير لأم العبد، يا مساء الفل يا أم العبد. كمان هزار يسعد هالمساء، أميرة الراديو نورت والله نورك، شكرا كتير يا هزار الله يسعدك. وكمان تمارا مساء الخير، أبو علي المسامي يسعد هالمساء. أي حدا حابب يشاركنا حابب يسمع أغنية بتقدروا تشاركونا على 2379143، وأكيد كمان اللايف الموجود على صفحة راديو حياة على الفيسبوك.

مصطفى بأغنية رجعت الشتوية. والله رجعت يا مصطفى، يعني هنا عم نعيش الأجواء الباردة، الأجواء الغائمة والأجواء الكئيبة، الحمد لله يعني. فهانت جضايل كتير. يسعد مساك يا مصطفى. كمان بدنا نحكي مساء الخير لديم السلع، مساء الفل هزار وائل جسار. حلو الأغنية اللي طالبت فيها كتير حلوة يا هزار، هلأ مجهز لك إياها. أما تمارا حابة تسمع لبهاء سلطان أغنية جدا جدا رائعة، هلأ بنسمعك إياها. وفاء محمود يسعد لي هالمساء الحلو يا وفاء، نسمع تمارا.

0: ناخذ اتصال. ناخذ الاتصال الاول. الو مرحبا.
1: الو يعطيك العافيه.
0: الله يعافيك. اهلا
1: زكريا خراز معك ستي.
0: اهلا يا زكريا.
1: قبل اسبوعين حكينا مع مقداد كان على الهواء مباشر.
0: ايوه
1: فبعرفش حطي لي جائزه عندكم.
0: والله لسه ما حط يا زكريا. حقك علينا.
1: تنصب علي هذا.
0: لا لا مقداد قدها بس لسه ما حط.
1: لا
0: مشغول.
1: لا صديق عزيز معه بس لا بمزح انا.
0: لا ولا يهمك مش مشكله.
1: بقيت بوديهم على علمه.
0: والله ما بعرف يا مقداد هلا يا زكريا خربشنا. هلا بنشوف الاداره ولما يحدد يوم ان شاء الله بنبقى بنحكي.
1: بدي اغلبك تسجلي الرقم عندك.
0: اكيد ولا يهمك.
1: سجلي 0599. هو
0: محطوط على التليفون عندنا ما تقلق يا زكريا.
1: شكرا لك.
0: اهلا اهلا فيك.
1: في نفس الرقم هذا جوال شفتي.
0: خلص 300. ولا يهمك يا
1: 0599. شكرا لك يعطيك العافيه.
0: الله يعافيك. اهلا اهلا يا زكريا. مساء الخير لمحمد. نروح لهزار صراحه لانها محتاره اغنيه كثير بحبها فبدنا هيك نبلش مع هزار او احنا بلشنا لا يعني نكمل مع هزار.

طب قبل ما نكمل احنا بدنا ننوه على شغلة مهمة، انه جيش الاحتلال لا يزال يقتحم منطقة الضاحية العليا. تقريبا الاقتحام صار له ساعتين، اعتقلوا من خلال الاقتحام الشاب زاهي الكسا. حاليا قوات الاحتلال تقوم بتفتيش منازل عائلات الكسا وعنتر وعديلي بمنطقة الضاحية العليا مع التركيز على منازل عائلة الكسا. أيضا قامت بوضع براميل في الشارع وإرجاع السيارات والمارة كمان هاي المنازل بجانب منازل عائلة الكسا. فحاليا الاقتحام لمنطقة الضاحية العليا تحديدا منازل الكسا يعني لسه مستمرة لحد الآن. نتمنى أكيد إحنا السلامة لكل حدا متواجد بمنطقة الضاحية العليا. نروح لمصطفى بما أنها رجعت الشتوية عن جاد يعني فش مزح، فنروح لفيروز، نروح لفيروز يلا.

الله بترجع لنا هيك الشتوية على خير وسلامة. عفوا يا مصطفى أبو العهد مساء الخير. وكمان عندنا ديما. ديما طالبة أغنية كتير قديمة لحكيم كتير حلوة. هاي هي أجواء الثمانينات والتسعينات والأعراس والحفلات اللي لحد الآن بعدها، يعني هاي الأغنية بنحط بكل مناسبة، فاختيار موفق يا ديما.

يوسف يسعد أوقاتك. دعاء بتحكي لنا مثل الجو الحلو والرواء، مساء كل الناس يلي سارحة على الزيتون، إن شاء الله موسم خير وبركة ويعطيكم الصحة والعافية، اللهم آمين، الله يقويهم ويكون معهم. أبو علي بده إشي لملحم بركات، فأنا هيك اخترت لك على ذوقي بما أنه أنا مزوقة يا أبو علي. حلوة يعني، إن شاء الله أنها بتعجبك. اسمع

0: طيب نشوف محمد. محمد طالب أغنية عن الأبراج، صراحة أول مرة بشوفها. قبل ما نسمعها خلينا نشوف الاتصال ونرجع لأغنيتك يا محمد. ألو مرحبا. ألو مرحبا.
1: ألو
0: تفضل.
1: يعطيك العافية، شو أخبارك؟
0: الله يعافيك، الله يسعدك. والله
1: أنت بتحطوا لنا الأغاني اللي بتعبر الراس، يعني
0: مش بركات، مش أي كلام. صح.
1: وأنا بدي أسمعكم أغنية قديمة من عمر 50 سنة، بس تتحملونا يا عم، هاي اللي بنعرفهم.
0: نتحملك، تفضل.
1: سميرة توفيق، صب القهوة وزيد الهاي. هاي حابب أسمعها وهديها للعريس محمود اسكندر، وعلي المسامي، وأبا صبوح، وأب سامر النجار، وأبو العايد، كل حبايبنا براديو حياة.
0: يسعد هالمسا يا رب. أهلا أهلا فيك. حلوة هاي الأغنية كمان، يعني بتنحط إنه بعدها هلأ بس مجددة. يعني ما بسمعها أنا بصوت سميرة توفيق، أنا بسمعها أكتر إشي بصوت عمر عبد الله، أتوقع إنه هم غنيها برضه. بس حلوة. يلا
2: سحرها الفتايا

حلوة يعني هاي الأغاني جوها هلأ بتحسوا. عندنا طلب على الواتساب أغنية لشيرين بس بعرفش أنا حاسة إنه ما أحكي الاسم ما يلا بحكيه فلاح فلاح طالب أغنية لشيرين أنا ما عندي إيش مخبر الصراحة. بس ناخد الألو أولا يا فلاح ونرجع للأغنية. فصلت المكالمة نيتك صافية يا فلاح عشان نرجع لك الأغنية. وأكيد كمان أي حدا لسه هيك حابب يسمع أغنية حابب يهدي حدا أغنية بتقدر تشاركونا على 23-7-9-1-4-3 واللايف الموجود على صفحة راديو حياة على الفيسبوك.

يهدي باله لفلاح، اللهم آمين. ومساء الخير لمحمود حبيشة، أهلا يا محمود. أريج مساء الفل يا أريج، كيفك؟ أنا الحمد لله، إن شاء الله أنتم كمان أموركم تمام. نرجع لمحمد على أغنية الأبراج، نشوف إيش هاي الأغنية عن أي بتحكي عن كل الأبراج هاي الأغنية. حلو، يلا

طب بدي أقدمها عشان أشوف إيش بده يحكي عن برج الأسد. يعني خلص مش ضروري الحمال. خلينا نشوف هيك إذا في إشي حلو عن برج الأسد نشوف.

لطيفة والله، شاملة كل الأبراج، يعني إشي حلو. أبو العهد، أبو العهد بده يسمع شو هالحب الترللي، برضو اختيار رائع يا أبو العهد. نسمع منها مقطع.

0: هيك نروح الرواق بما أنه نجات طالبة إشي لوردة هيك مقطع رواق نسمع. قبل ما نكمل إحنا بدنا نرجع نذكر إنه كان اليوم في إضراب جزئي للتكاسي من الساعة 10 للساعة 11. المفروض إنه اليوم يكون في قعدة يشوفوا إنه هل رح يكون في يوم الأربعاء إضراب شامل يعني طول اليوم. أتوقع رح يكون مش إنه جزئي كم ساعة عشان إنه يحلوا مطالبهم, بس إن شاء الله ما نوصل لهاي المرحلة لأنه حكينا الصبح ونرجع نحكي إنه هم أساس الحياة صراحة يعني رح يربطونا كلنا إذا عطلوا, فإن شاء الله ما نوصل لهاي المرحلة. عبود بريك مساء الخير يا عبود. نروح لوردة نشوف أغنية وردة. يلا يا نجات.
1: طبعا أحباب وأنا وإنت سؤال وملوش جواب.

طب كمان بدنا ننوه إنه حالياً جيش الاحتلال انسحب من الضاحية العليا، ولكن تم اعتقال الشاب زاهي الكسا من منطقة الضاحية العليا. الله يفرجها عليه يا رب ويفرجها على جميع أسرانا. عبود بريك مثل الكذبة لعاصي الحلاني. يلا

كمان عبود عباد بدنا نمسي عليك يا عبود، يسعد أوقاتك. الله يعافيك، شكرا. وشو مع الإبداع اللي طالبه يا عبود؟ هاي الأغنية عن جد جو اكتئاب رسمي مناسبة للجو اللي احنا فيه، بس راح أحط لك إياها، يعني راح أحطها لأنها أغنية من الزمن الجميل زي ما بيحكوا. إحنا هاي أغانينا القديمة للصراحة، يعني الجيل اللي يعتبر شوي جديد إحنا، يعني زي الأغاني اللي طالبها عبود لعمار الديك مثلا، تعتبر هاي من الأغاني القديمة إحنا بالنسبة إلنا. بس رائعة، يعني رائعة رائعة، اختيار أروع كمان. بس خلينا هيك نأخرها شوي عشان ننبسط أكتر وإحنا نسمعها. وفاء بدها تهدي أبو علي هالأغنية، يلا.

0: كمان معتز، مساء الخير يا معتز. أغنية لإيوان. أنا إيوان بفكر بس إلى أغنية توعدني وقول إن شاء الله صراحة، وجديد إن دلت على أغنية جديدة من رائد اسمها فوق. بس بنصدم إنه كمان إلى أغاني هلأ بنسمعها مع بعض. بس ناخذ أول الاتصال. ألو مرحبا.
1: مساء الخير، يعطيك العافية أخت أميرة.
0: مساء الفل، أهلا وسهلا.
1: شو أخبارك؟
0: الحمد لله، كيف الحال؟
1: والله نحمد الله ونشكره.
0: الحمد لله دائما وأبدا.
1: الأخت أنغام ما أجت ولا أجت؟
0: بكرة بكرة خلص هانا.
1: بكرة أنا وصلت فلسطين يعني.
0: وصلت الحمد لله.
1: بحب السلام إن شاء الله،
0: الله
1: تعالى.
0: الله يسلم قلبك.
1: أول إشي بدنا نغني أغنية. لا أول إشي لأبو علي المسيني.
0: أيوة.
1: ولأبو مصعب. ولا مؤيد جود الله. وكمان لا درويش أب ضمرة وعائلته. ولا سامر الداموني كبير خط مخيم العين.
0: أيوة.
1: أكابر وكبار ياهد جبل الله، لأنه هن كبار كبار بمعنى الكلمة كمان.
0: الله يخليكم.
1: للأستاذ حازم صبح، وكمان لكل الناس اللي بيسمعوا راديو حياة الرائع، نهديهم هاي الأغنية.
0: شكرا.
1: وشكرا لك ويعطيك ألف عافية.
0: الله يسعدك، أهلا وسهلا. يعني لابد هيك نحط أغاني لنابلس بالبرنامج نسمع.

يا الفلاح. مساء الفل كمان لبلار ماما حبيبتي، يسعد هالمساء. أغنية أهيا أسمراني اللون لمحمد منير، حاضر اعتبريها جاهزة. هلا قبل ما نجهزها نرجع ل معتز نشوف إيوان شو إله أغاني. صراحة أنا متحمسة أشوف شو إله أغاني غير هدوك. يلا

سامعتها على فكرة هاي الأغنية من قبل بس ما بعرف إنها هلا إيوان حلوة الصراحة حلوة. نروح لتمارا. تمارا لسيف نبيل. أيوة هيك أغاني عراقية، حطونا أغاني عراقية كتير حلوة على فكرة الأغاني العراقية. لسيف نبيل يلا.

0: طيب خلينا ناخذ كمان اتصال. الو مرحبا.
1: الو مساء الخير.
0: اهلا.
1: كيف حالك اميرة؟
0: الله يسعدك الحمد لله تمام.
1: بدنا اغنية زينة زينة لفريد الاطرش.
0: لفريد الاطرش حاضر. ولا يهمك. اهلا اهلا فيك. بس للتنويه انه احنا يعني لا من يعني رح نصير نختم بدري بهذا البرنامج عشان العصر بيأذن كمان شوي، فمش منطق اكيد نطلع البرنامج ونطلع الاغاني وهو في اذان. فاحنا رح هيك نخلص كل الطلبات، نحط كل ايش نطلب عشان يعني تقريبا كمان كم دقيقة المفروض انه لازم نختم. خلينا نشوف محمد منير، نسمع اه يا اسمران اللون، حلوة هاي الاغنية، انا كمان كتير بحبها. يلا

0: خلينا ناخذ اخر اتصال. الو مرحبا.
1: ختامها مسك.
0: ختامها مسك يا مصطفى.
1: يا مساء الخيرات.
0: مساء الفل. اهلا وسهلا.
1: ذكرتيني بنكتة يعني احنا بنحكي على في توفن بالاذان انت واغاني صحيح؟ طيب كثير بنكتة لواحد بناش نقول محشش صايم على الاخر برمضان.
0: ايوه.
1: رات على برنامج مش راضي حياه.
0: طب الحمد لله اهوى.
1: قال لهم بدي اسمع مقطع من اغاني المغرب صايم كان.
0: ايوه. فهمت هلا فهمت.
1: اللهم بسمع مرحبا ده المغرب. الله يسعد مساكم ومساء الأنوار. ما هيك لعيد زواج؟
0: عيد زواج
1: ايش هيك عزاؤكم؟
0: خلص ما يلا يا مصطفى هيك نحاول نلحقك قبل ما
1: بس بعد الأذان شل حرام
0: بعد الأذان إذا هيك أوكي بجهز لك الأغنية معناها
1: جهزيها ومقطع طويل يكون ناهي الب...
0: خلص ولا يهمك يا مصطفى.
1: والله الاحترام والتقدير.
0: الله يسعدك. أهلا أهلا فيك. احنا رح نختم يعني نعتذر للي ما لحقنا طلبه بس عنا اغنية عبود عباد او لا مش عبود عبود عبود هي الاغنية لانها جاهزة فاحنا رح نسمعك هيك شوي منها قبل ما نختم ونختم فيها يعني هاي الاغنية ومصطفى رح نحط لك اغنية بعد ما نخلص وبعد ما يطلعوا الإعلانات إن شاء الله. يعني كانت حلقة لطيفة خفيفة ظريفة وانبسطت ونعتذر إنه هيك ما لحقناش بس يعني مضطرين ونشوفكم بكرة إن شاء الله بحلقات جديدة وبرامج جديدة. إلى اللقاء.

في أغنية بتخبي ذكرى، وفي لحن بيرجعنا لأيام ما بتنتسى، ويمكن في كلمة بدك توصلها لحدا غالي. مع برنامج رسالة وأغنية، ابعت رسالتك واختار الأغنية اللي بتحبها وخليها توصل عبر الأثير. أغاني الزمن الجميل وأجمل الأغاني الجديدة، وإهداءاتكم اللي بتوصل من القلب للقلب. رسالة وأغنية كل 2 أربعاء الساعة 3 عصراً على راديو حياة.

0: حقا لا إله إلا الله. اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم، وبارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم في العالمين، إنك حميد مجيد. اللهم رب هذه الدعوة التامة والصلاة القائمة، آت محمدا الوسيلة والفضيلة والدرجة العالية الرفيعة من الجنة، وابعثه مقاما محمودا الذي وعدته. رضينا بالله ربا وبالإسلام دينا وبمحمد صلى الله عليه وسلم نبيا ورسولا.
1: أهم الأنباء حول العالم على راديو حياة 100.8.

0: يا الله بكرة مسافر ولازم أحول عملات مش ملحق.
1: بسيطة، على بنكي بلحظة بتحول بأي عملة بأفضل الأسعار. حملوا تطبيق بنكي بلحظة لا تسهلوا حياتكم. بنك فلسطين، البنك الوطني الأول.
2: والله يا سارة محتارة، ابن أحمد عنده تأخر بالنطق وصعوبة بالتعلم وزوجة تعبان من آلام ظهره، وأنا بحاجة لحدا يدعمني نفسياً.
3: ولا تحتاري يا أم أحمد، كل الحلول بمكان واحد، بمركز شمس للتأهيل والإرشاد النفسي.
2: معقول؟ طيب شو بيميزهم؟
3: عندهم فريق متخصص وبسرية تامة للطفل، وحدة نطق وتربية خاصة وعلاج وظيفي، ولزوجك علاج طبيعي متخصص، وانتي إلك جلسات إرشاد ودعم نفسي وتفريغ، وكمان حجامة للنساء بخصوصية تامة.
2: وين موقعهم؟
3: بنابلس بجانب كلية الروضة، عمارة سمارت 1 الطابق الرابع، والمبنى فيه مصعد وباركينج.
4: مركز شمس، نحو حياة أكثر استقلالية وأملاً.
5: البلد زي ما إلك زي ما عليك، وعشان نبنيها بدنا نفسك فيها، والتغيير بيبدأ بإنك ما تسكت عن الغلط وتصحي المسؤولية الأخلاقية والوطنية اللي جواك. لو تعرضتم أو شهدتم ممارسات فساد، سواء في تقديم الخدمات أو في التعيينات أو سوء استخدام المنصب لتحقيق مكاسب خاصة على حساب المصلحة العامة،

0: بذلك.
1: افتح أو غد حسابك التوفير بقيمة 300 دينار أو ما يعادلها بالدولار أو الشيكل لتدخل السحب على 1,000,000 شيكل الجائزة الكبرى و15 جائزة بقيمة 10,000 شيكل لكل رابح موزعة على كل فروعنا نهاية السنة بشهر 12. تنتهي الحملة بتاريخ 31/12/2026. للمزيد اتصل على سلم 46 أو زور موقعنا الإلكتروني www.hbtf.ps. بنك الإسكان، بنكي للحياة.
2: الرابعة مساءً.
3: حالة الطقس، الأرصاد، في درجات الحرارة، حتكون الأجواء، حالة الطقس على راديو حياة.
4: حالة الطقس لليوم، تتوقع دائرة الأرصاد الجوية أن يكون الجو لليوم الاثنين غائم إلى غائم جزئي، بيطرأ انخفاض آخر على درجات الحرارة بحيث تصبح أقل من معدلها السنوي العام بقليل، ويتوقع بإذن الله سقوط زخات متفرقة من الأمطار على معظم المناطق خاصة المناطق الجنوبية والشرقية، قد تكون مصحوبة بعواصف رعدية وتساقط البرد أحياناً، واعتباراً من ساعات الظهيرة تضعف فرصة سقوط الأمطار. أما لبكرة فبتتوقع دائرة الأرصاد الجوية أن يكون الجو غائم إلى غائم جزئي معتدل في معظم المناطق، ما بيطرأ تغير على درجات الحرارة مع بقائها أقل من معدلها السنوي العام بقليل. درجة الحرارة المتوقعة لليوم بالقدس العاصمة 25 درجة مئوية بالنهار ل 15 درجة مئوية بالليل، أما في نابلس 26 درجة مئوية بالنهار ل 15 درجة مئوية بالليل. هاد كان كل شي معنا لليوم بحالة الطقس على راديو حياة.

التسعينات من بكاسيت مع أغاني التسعينات على حياة FM هواها نابلسي.

قديرة. سلوه عن فن بذات السيرة، سلوا التاريخ والأيام، سلوا المسارح والأنغام. على 100.8 من راديو حياة ننتقل بكم مستمعينا الكرام إلى أجمل ما غردت به كوكب الشرق أم كلثوم، متابعة شيقة نتمناها لكم.

0: نضيع بطاقة البنك.
1: ما تقلق، بلحظة على بنكي بتوقفها وبتكون بأمان. حملوا تطبيق بنكي بلحظة، لا تسهلوا حياتكم. بنك فلسطين، البنك الوطني الأول.
2: بابا؟
3: نعم يا عبود.
2: بس أنا شطور.
3: أنت أشطر واحد. بس هيك رح أخدك على أحلى محل ألعاب.
2: دي من محل دكان حياة.
3: يلا على دكان حياة،
2: عنده ألعاب حلوة كتير.
4: دكان حياة، نابلس، مجمع بلدية نابلس التجاري، الطابق الأرضي. لمزيد من المعلومات ولمتابعة العروض يرجى زيارة صفحتنا على الفيسبوك والإنستغرام دكان حياة.

هادي نابلس أخي، كبيرها أسد وصغيرها سند، وسمعتك لولد الولد، وريحة المشاط لآخر البلد، كنافتها زاكية وزيها من وجد، نفسها الشرير طويل الأمد، بتحبنا وبنحبها، لهفتها علينا زي لهفة الأم على الولد، أهلها وناسها بجننوا اللهم لا حسد.

0: Ladies and gentlemen. حياة FM. أغنية.
1: Yo, what's up? Baby,
0: let's go. موسيقى. رقصة. حياة FM 100.8.

0: والله يا سارة محتارة، ابن أحمد عنده تأخر بالنطق وصعوبة بالتعلم وزوجي تعبان من آلام ظهره، وأنا بحاجة لحدا يدعمني نفسياً.
1: ولا تحتاري يا أم أحمد، كل الحلول بمكان واحد، بمركز شمس للتأهيل والإرشاد النفسي.
0: معقول؟ طيب شو بيميزهم؟
1: عندهم فريق متخصص وبسرية تامة للطفل، وحدة نطق وتربية خاصة وعلاج وظيفي، ولزوجك علاج طبيعي متخصص، وانتي إلك جلسات إرشاد ودعم نفسي وتفريغ، وكمان حجامة للنساء بخصوصية تامة.
0: وين موقعهم؟
1: بنابلس بجانب كلية الروضة، عمارة سمارت 1 الطابق الرابع، والمبنى فيه مصعد وباركينج.
2: مركز شمس، نحو حياة أكثر استقلالية وأملاً.
3: افتح أو غد حسابك التوفير بقيمة 300 دينار أو ما يعادلها بالدولار أو الشيكل لتدخل السحب على 1,000,000 شيكل الجائزة الكبرى و15 جائزة بقيمة 10,000 شيكل لكل رابح موزعة على كل فروعنا نهاية السنة بشهر 12. تنتهي الحملة بتاريخ 31/12/2026. للمزيد اتصل على سلم 46 أو زور موقعنا الإلكتروني www.hbtf.ps. بنك الإسكان، بنكي للحياة.
4: إنها الخامسة مساء الآن. حالة الطقس، الأرصاد في درجات الحرارة رح تكون، الأجواء، حالة الطقس على راديو حياة.
1: حالة الطقس لليوم، تتوقع دائرة الأرصاد الجوية أن يكون الجو لليوم الاثنين غائم إلى غائم جزئي، بيطرأ انخفاض آخر على درجات الحرارة بحيث تصبح أقل من معدلها السنوي العام بقليل، ويتوقع بإذن الله سقوط زخات متفرقة من الأمطار على معظم المناطق خاصة المناطق الجنوبية والشرقية، قد تكون مصحوبة بعواصف رعدية وتساقط البرد أحياناً، واعتبارا من ساعات الظهيرة تضعف فرصة سقوط الأمطار. أما لبكرة فبتتوقع دائرة الأرصاد الجوية أن يكون الجو غائم إلى غائم جزئي معتدل في معظم المناطق، ما بيطرأ تغير على درجات الحرارة مع بقائها أقل من معدلها السنوي العام بقليل. درجة الحرارة المتوقعة لليوم بالقدس العاصمة 25 درجة مئوية بالنهار ل 15 درجة مئوية بالليل، أما في نابلس 26 درجة مئوية بالنهار ل 15 درجة مئوية بالليل. هاد كان كل شي معنا لليوم بحالة الطقس على راديو حياة.

0: بتعرف وائل؟
1: شو حبيبنا؟
0: هذا بتحكي لك الشحرورة. الشحرورة صباح
1: طبعا. الشحرورة والهو
0: بتحكي لك ساعات ساعات أحب عمري.
1: لا لا لا, لا, لا. اسمع اسمع الشحرورة شو بتحكي لك.
2: سمعنا.
1: ساعات ساعات ساعات ساعات أحب عمري وعشق راديو حياتي.
0: الله الله. 1-0 حلو.
1: حبيبي
0: يلا

0: شو في ما في
1: في نابلس وفي كل شارع في كل بيت وكل زاوية أخبار قصص وأصوات ما بتنسمع إلا هون.
2: المواضيع اللي الكل اللي بيحكي عنها، القصص اللي ما بتنقال والرأي اللي لازم يوصل.
1: المايكروفون مفتوح والساحة إلك أنت.
2: شو في ما فيه برنامج على راديو حياة، لأنه كل حكاية لها صوت وكل صوت له تأثير.
1: شو في ما فيه برنامج بيجيكم كل أحد 3 خميس الساعة 4 المساء على راديو حياة.

0: مضيع بطاقة البنك.
1: ما تقلق، بلحظة على بنكي بتوقفها وبتكون بأمان. حملوا تطبيق بنكي بلحظة، لا تسهلوا حياتكم. بنك فلسطين، البنك الوطني الأول.
2: بابا؟
3: نعم يا عبود.
2: بس أنا شطور.
3: أنت أشطر واحد.
2: لعبة.
3: بس هيك؟ رح أخدك على أحلى محل ألعاب.
2: دي من محل دكان حياة.
3: يلا على دكان حياة،
2: عنده ألعاب حلوة كتير.
4: دكان حياة نابلس، مجمع بلدية نابلس التجاري الطابق الأرضي. لمزيد من المعلومات ولمتابعة العروض يرجى زيارة صفحتنا على الفيسبوك والإنستغرام دكان حياة.

0: اسمع ركز راديو حياة 100.8.
1: Si me gusta, sí.

0: الو وينك؟
1: عالق بالازمه مش عارف اوصل لك
0: يا زلمه. بلحظه على بنكي بتحول لي.
2: عالق بالازمه ومش عارف توصل تدفع لي؟ بلحظه من بنكي بتحول لصديق. حملوا تطبيق بنكي بلحظه لا تسهلوا حياتكم. بنك فلسطين، البنك الوطني الاول.
3: بابا؟
4: نعم يا عبود.
3: بس أنا شطور.
4: أنت أشطر واحد.
3: ليه لعبة؟
4: بس هيك رح أخدك على أحلى محل ألعاب.
3: دي من محل دكان حياة.
4: يلا على دكان حياة،
3: عنده ألعاب حلوة كتير.
5: دكان حياة نابلس، مجمع بلدية نابلس التجاري الطابق الأرضي. لمزيد من المعلومات ولمتابعة العروض يرجى زيارة صفحتنا على الفيسبوك والإنستغرام دكان حياة.

0: التوقيت الآن هو 6 مساء. حالة الطقس، الأرصاد في درجات الحرارة حتكون الأجواء. حالة الطقس على راديو حياة.
1: حالة الطقس لليوم، تتوقع دائرة الأرصاد الجوية أن يكون الجو لليوم الاثنين غائم إلى غائم جزئي، بيطرأ انخفاض آخر على

حرارة المتوقعة لليوم بالقدس العاصمة 25 درجة مئوية بالنهار ل 15 درجة مئوية بالليل، أما في نابلس 26 درجة مئوية بالنهار ل 15 درجة مئوية بالليل. هاد كان كل شي معنا لليوم بحالة الطقس على راديو حياتي.

الفن بذات السيرة، سلوا التاريخ والأيام، سلوا المسارح والأنغام. على 100.8 من راديو حياة ننتقل بكم مستمعينا الكرام إلى أجمل ما غردت به كوكب الشرق أم كلثوم، متابعة شيقة نتمناها لكم.

0: بتعرف وائل؟
1: شو حبيبنا؟
0: هذا بتحكي لك الشحرورة. الشحرورة صباح
1: طبعا الشحرورة ولو
0: بتحكي لك ساعات ساعات أحب عمري
1: لا لا لا لا اسمع اسمع الشحرورة شو بتحكي لك.
0: سمعنا

راديو حياة، قريب على القلب، قريب على القلب، قريب على القلب. حياة هواها نابلسي، هواها نابلسي.

0: بتعرف وائل؟
1: شو حبيبنا؟
0: هذا بتحكي لك الشحرورة. الشحرورة صباح
1: طبعا. الشحرورة والهو
0: بتحكي لك ساعات ساعات أحب عمري.
1: لا لا لا, لا, لا. اسمع اسمع الشحرورة شو بتحكي لك.
0: سمعنا.
1: ساعات ساعات ساعات ساعات أحب عمري وعشق راديو حياتي.
0: الله الله. 1-0 حلو
1: حبيبي.
0: يلا

0: بابا.
1: نعم يا عبود.
0: بس أنا شطور.
1: أنت أشطر واحد.
0: ليه يا عبي؟
1: بس هيك رح أخدك على أحلى محل ألعاب.
0: دي من محل دكان حياة.
1: يلا على دكان حياة.
0: عنده ألعاب حلوة كتير.
2: دكان حياة نابلس، مجمع بلدية نابلس التجاري الطابق الأرضي. لمزيد من المعلومات ولمتابعة العروض يرجى زيارة صفحتنا على الفيسبوك والإنستغرام دكان حياة.
3: في البلد زي ما إلك زي ما عليك، وعشان نبنيها بدنا نفسك فيها، والتغيير بيبدأ بإنك ما تسكت عن الغلط وتصحي المسؤولية الأخلاقية والوطنية اللي جواك. لو تعرضتم أو شهدتم ممارسات فساد، سواء في تقديم الخدمات أو في التعيينات أو سوء استخدام المنصب لتحقيق مكاسب خاصة على حساب المصلحة العامة أو شبهات تضارب مصالح بين القطاعين الخاص والعام، بلغوا هيئة مكافحة الفساد بالمعلومات واطلبوا الحماية إن لزم الأمر. نحن في ائتلاف أمان نقدم الدعم والإرشاد القانوني لضحايا الفساد أو الشهود عليه. يمكنكم التواصل معنا من خلال الرقم المجاني 1800-180-180، أو تفضلوا بزيارة مكاتب ائتلاف أمان، أو تواصلوا معنا بالطريقة التي تناسبكم، ونحن نضمن لكم السرية في حال رغبتم بذلك.

0: حقا لا إله إلا الله. اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم، وبارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم في العالمين إنك حميد مجيد. اللهم رب هذه الدعوة التامة والصلاة القائمة، آت محمدا الوسيلة والفضيلة والدرجة العالية الرفيعة من الجنة، وابعثه مقاما محمودا الذي وعدته. رضينا بالله ربا وبالإسلام دينا وبمحمد صلى الله عليه وسلم نبيا
1: راديو حياة ورسولا. هواها نابلسي
2: لمعرفة آخر الأخبار الحالية.
3: الجرات الأولى تم إحراقها بالشباب الفلسطيني.
2: انضموا لآلاف المتابعين لمنصة راديو حياة على التليجرام

نفسي بحب أيام زمان تكون حبيبتي أسمهان نظرة بتدوب القلوب مسكت إيد عالغروب

حياة اف ام اغنية موسيقى رقصة حياة اف ام 100.8.

0: اوف مضيع بطاقة البنك.
1: ما تقلق، بلحظة على بنكي بتوقفها وبتكون بأمان. حملوا تطبيق بنكي بلحظة، لا تسهلوا حياتكم. بنك فلسطين، البنك الوطني الأول.
2: إنها 8 مساء.
3: بابا؟
4: نعم يا عبود.
3: بس أنا شطور.
4: أنت أشطر واحد.
3: ليه يا عبي؟
4: بس هيك رح أخدك على أحلى محل ألعاب.
3: دي من محل دكان حياة.
4: يلا على دكان حياة،
3: عنده ألعاب حلوة كتير.
2: دكان حياة، نابلس، مجمع بلدية نابلس التجاري، الطابق الأرضي. لمزيد من المعلومات ولمتابعة العروض يرجى زيارة صفحتنا على الفيسبوك والإنستغرام دكان حياة.

راديو حياة، قريب على القلب، قريب على القلب، قريب على القلب. حياة هواها نابلسي، هواها نابلسي.

0: بابا.
1: نعم يا عبود.
0: بس أنا شطور.
1: أنت أشطر واحد.
0: ليه يا عبي؟
1: بس هيك رح أخدك على أحلى محل ألعاب.
0: دي من محل دكان حياة.
1: يلا على دكان حياة.
0: عنده ألعاب حلوة كتير.
2: دكان حياة نابلس، مجمع بلدية نابلس التجاري الطابق الأرضي. لمزيد من المعلومات ولمتابعة العروض يرجى زيارة صفحتنا على الفيسبوك والإنستغرام دكان حياة.
3: ألو وينك؟
4: عالق بالأزمة مش عارف أوصل لك
3: يا زلمة. بلحظة على بنكي بتحول لي.
5: عالق بالأزمة ومش عارف توصل تدفع لي؟ بلحظة من بنكي بتحول لصديق. حملوا تطبيق بنكي بلحظة لا تسهلوا حياتكم. بنك فلسطين، البنك الوطني الأول.
2: الثانية الثانية الثانية أصل الخبر ومصدر المعلومة. الثانية عينك في موقع الحدث. الثانية الرصد الدقيق والتحليل الموضوعي. الثانية بيت الحقيقة. الثانية يأتيكم الساعة الثانية مساء على راديو حياة.

تربيته على الشيء السليم. عارف اني مش مثالي بس طمعان في كرمك تخلي حاله أحسن من حالي، وانا وعدك يا رب هحاول أبقى أحسن أب واديه اللي ما شفته في نهر طفولتي اللي نضب.

في هدوء الليل وسكونه، مع نسمات الصيف الهادئة ولحظات الشوق الجارفة، نشارككم لحظاتكم وذكرياتكم. ابقوا بالاستماع لراديو حياة 100.8 FM.

هي الأقوى، هي اللي بتلبق لك، هي اللي بتلبق لك. حياة FM هي وبس.

لمعرفة آخر الأخبار الحالية. انضموا لآلاف المتابعين لمنصة راديو حياة على التليجرام.

0: ألو مرحبا. ألو خلص الرصيد.
1: تكلكش بلحظة من بنكي بتشحنه والخدمة بترجع. حملوا تطبيق بنكي بلحظة لا تسهلوا حياتكم. بنك فلسطين البنك الوطني الأول.
2: بابا.
3: نعم يا عبود.
2: بس أنا شطور.
3: أنت أشطر واحد.
2: ليه يا عبي؟
3: بس هيك رح أخدك على أحلى محل ألعاب.
2: دي من محل دكان حياة.
3: يلا على دكان حياة.
2: عنده ألعاب حلوة كتير.
4: دكان حياة نابلس، مجمع بلدية نابلس التجاري الطابق الأرضي. لمزيد من المعلومات ولمتابعة العروض يرجى زيارة صفحتنا على الفيسبوك والإنستغرام دكان حياة.
5: والله يا سارة محتارة، ابن أحمد عنده تأخر بالنطق وصعوبة بالتعلم وزوجة تعبان من آلام ظهره، وأنا بحاجة لحدا يدعمني نفسيا.
6: ولا تحتاري يا أم أحمد، كل الحلول بمكان واحد، بمركز شمس للتأهيل والإرشاد النفسي.
5: معقول؟ طيب شو بيميزهم؟
6: عندهم فريق متخصص وبسرية تامة للطفل، وحدة نطق وتربية خاصة وعلاج وظيفي، ولزوجك علاج طبيعي متخصص، وانتي إلك جلسات إرشاد ودعم نفسي وتفريغ، وكمان حجامة للنساء بخصوصية تامة.
5: وين موقعهم؟
6: بنابلس بجانب كلية الروضة، عمارة سمارت واحد الطابق الرابع، والمبنى فيه مصعد وباركينج.
7: مركز شمس، نحو حياة أكثر استقلالية وأملاً.
4: في عالم يتسارع فيه الحدث، تبقى الحقيقة هي جوهر وجودنا هنا، حيث تتلاقى الأحداث وتتشابك المصائر. نكون نحن شهودا على لحظات فارقة. حياة هذا الصباح، حياة هذا الصباح، نغوص في أعماق الحدث لنكتشف لكم الحقيقة الكاملة ونسلط الضوء على أبعاده الخفية. كونوا معنا لنرسم صورة أوضح لعالمنا. حياة هذا الصباح، برنامج إخباري يأتيكم يوميا عدا يوم الجمعة من الساعة 7 صباحا على راديو حياة.

يوم قصة جديدة، فكرة جديدة وموضوع بيحكي عنها. مع برنامج يوم بيوم على راديو حياة. بنقرب من حياتنا أكتر، من الأسرة للمجتمع لأصغر التفاصيل اللي بتصنع يومنا. مواضيع شبابية، نقاشات خفيفة وقصص من واقعنا. يوم بيوم مجلة إذاعية كاملة بتشبه يومك وبتحكي لغتك. خليك معنا وخلي يومك أحلى مع راديو حياة. يوم بيوم بيجيكم يومياً ما عدا يومي الجمعة والسبت الساعة 10 صباحاً.

0: الطاقة الإيجابية، الضحك الحلوة، بس على راديو حياة 100.8 هواها نابلسي.
1: يا الله بكرة مسافر ولازم أحول عملات، مش ملحق.
2: بسيطة، على بنكي بلحظة بتحول بأي عملة بأفضل الأسعار. حملوا تطبيق بنكي بلحظة لتسهلوا حياتكم. بنك فلسطين، البنك الوطني الأول.
3: بابا.
4: نعم يا عبود.
3: بس أنا شطور.
4: أنت أشطر واحد.
3: ليه يا عبي؟
4: بس هيك رح أخدك على أحلى محل ألعاب.
3: دي من محل دكان حياة.
4: يلا على دكان حياة،
3: عنده ألعاب حلوة كتير.
5: دكان حياة نابلس، مجمع بلدية نابلس التجاري الطابق الأرضي. لمزيد من المعلومات ولمتابعة العروض يرجى زيارة صفحتنا على الفيسبوك والإنستغرام دكان حياة.
6: في عالم يتسارع فيه الحدث، تبقى الحقيقة هي جوهر وجودنا هنا، حيث تتلاقى الأحداث وتتشابك المصائر. نكون نحن شهوداً على لحظات فارقة. حياة هذا الصباح، حياة هذا الصباح، نغوص في أعماق الحدث لنكتشف لكم الحقيقة الكاملة ونسلط الضوء على أبعاده الخفية. كونوا معنا لنرسم صورة أوضح لعالمنا. حياة هذا الصباح، برنامج إخباري يأتيكم يومياً على يوم الجمعة من الساعة 7 صباحاً على راديو حياة

التسعينات من بودكاست مع أغاني التسعينات على حياة FM هواها نابلسي.

0: مضيع بطاقة البنك.
1: ما تقلق، بلحظة على بنكي بتوقفها وبتكون بأمان. حملوا تطبيق بنكي بلحظة، لا تسهلوا حياتكم. بنك فلسطين، البنك الوطني الأول.
2: بابا؟
3: نعم يا عبود.
2: بس أنا شطور.
3: أنت أشطر واحد.
2: ليه لعبة؟
3: بس هيك رح أخدك على أحلى محل ألعاب.
2: دي من محل دكان حياة.
3: يلا على دكان حياة،
2: عنده ألعاب حلوة كتير.
4: دكان حياة نابلس، مجمع بلدية نابلس التجاري، الطابق الأرضي. لمزيد من المعلومات ولمتابعة العروض يرجى زيارة صفحتنا على الفيسبوك والإنستغرام دكان حياة.

0: سمر
1: ليل نابلس
0: مع راديو حياة.
1: حياة أحلى راديو.

0: ألو مرحبا. ألو خلص الرصيد.
1: تكلكش بلحظة من بنكي بتشحنه والخدمة بترجع. حملوا تطبيق بنكي بلحظة لا تسهلوا حياتكم. بنك فلسطين البنك الوطني الأول.
2: بابا.
3: نعم يا عبود.
2: بس أنا شطور.
3: أنت أشطر واحد.
2: ليه يا عبي؟
3: بس هيك رح أخدك على أحلى محل ألعاب.
2: دي من محل دكان حياة.
3: يلا على دكان حياة.
2: عنده ألعاب حلوة كتير.
4: دكان حياة نابلس، مجمع بلدية نابلس التجاري الطابق الأرضي. لمزيد من المعلومات ولمتابعة العروض يرجى زيارة صفحتنا على الفيسبوك والإنستغرام دكان حياة.

يوم قصة جديدة، فكرة جديدة وموضوع بيحكي عنها. مع برنامج يوم بيوم على راديو حياة. بنقرب من حياتنا أكتر، من الأسرة للمجتمع لأصغر التفاصيل اللي بتصنع يومنا. مواضيع شبابية، نقاشات خفيفة وقصص من واقعنا. يوم بيوم مجلة إذاعية كاملة بتشبه يومك وبتحكي لغتك. خليك معنا وخلي يومك أحلى مع راديو حياة. يوم بيوم بيجيكم يومياً ما عدا يومي الجمعة والسبت الساعة 10 صباحاً.

ساعة طرب أقوى الأغاني أهم المطربين سلطنة على مزاج مزاجك في ساعة مع فنان يومياً الساعة 11 ليلاً على راديو حياتي.

0: الساعة الآن 11 ليلا.
1: ساعة طرب، أقوى الأغاني، أهم المطربين، سلطنة على مزاج مزاجك. في ساعة مع فنان يومياً الساعة 11 ليلاً على راديو حياتي.

ساعة طرب. أقوى الأغاني. أهم المطربين. سلطنة على مزاج مزاجك. في ساعة مع فنان. يومياً الساعة 11 ليلاً على راديو حياتي.

طرب. أقوى الأغاني. أهم المطربين. سلطنة على مزاج مزاجك. في ساعة مع فنان. يومياً الساعة 11 ليلاً على راديو حياة.

الطاقة الإيجابية، الضحك الحلوة، بس على راديو حياة 100.8 هواها نابلسي.

ساعة طرب، أقوى الأغاني، أهم المطربين، سلطنة على مزاج مزاجك. في ساعة مع فنان يومياً الساعة 11 ليلاً على راديو حياتي.

0: الحياة الأقرب حياة الوطن.
1: شنت قوة الاحتلال الإسرائيلي
0: حياة المواطن.
2: المواطن هي قصص حداوي.
0: حياة هواها نابلسي.
3: باب حاطي لهم كأنه بيت واحد، كله أهل والدبكات بالشقارع.
0: حياة هواها نابلسي.